0: يا اخواننا وصلوا الرساله لكل الاهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
1: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف طائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيان من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار معهد الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة للجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
2: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش، وأن نرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
1: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبة لليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
1: من جهته وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
1: من جانبه ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النذير فوجة عبر راديو دبنغا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة، وفي كم طفل يتيم، وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج إليكم كلكم، السلامات وبني هلبة، انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
1: وفي ذات السياق ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو دبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سوى الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
1: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف التأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم 3 كتل، وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة، والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس، والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون. ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية، وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
7: طبعا تحرك الوفد التحالف المدني الديمقراطي للقوات الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس، وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة. وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات التي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت أنه في 3 كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي الكتلة الديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا 3 كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشى من تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
1: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم 3 رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين، وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنغا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
1: قالت الحركة الشعبية الشمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بني غازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
1: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين

0: حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
1: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة، 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري.

0: وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
1: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة 6، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة في وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسي هم يختاروهم، الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
0: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
1: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبق اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، تكلمنا هنا عن لجنة رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي يعني. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوه بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على أنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامه، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل، مش كده وبس. ويبقى فروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية دي هو أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين إلغاء الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض
2: ده بتضرره لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المغرية للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي اتعملت لزيادة المعاشات في القطاع الخاص، اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيرة تاني من 2023 على العموم. يعني في الآخر أن احنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جدا جديد.
0: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: راديو دبنجا راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع.
0: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
1: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد لا بد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
0: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبير السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة.
1: نوبة
0: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
1: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بيحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع مع مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
0: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، أضرب فقط لأنه ممكن تسيب نفسك يعني. ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين. يعني أستاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الآن أنت ذكرتيها دي، الآن نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الآن البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
1: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
0: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أنه مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
1: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
0: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا، هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
1: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج عن طريق استحضار ذاكرة المدن نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
0: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
1: والله ما بالضرورة تحمل،
0: لو قارناها بالأمس يعني
1: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيم الإنسانية الجميلة. يعني
0: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
1: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
0: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو للعام 2026. اختيار راديو دبنجة ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. مقتل 12 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على كبوم بجنوب دارفور. الأمم المتحدة تدين مقتل 10 أشخاص منهم 3 أطفال في غصف بمسيرات على مدينة أم دخن يوم السبت. اشتباكات قبيلتي البني هلبة والسلامات في جنوب دارفور تدخل يومها الخامس وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع. حزب الأمة القومي يدعو قبيلتي السلامات والبني هلبة لوقف الاقتتال والاحتكام لصوت العقل. حركة العدل والمساواة تصاعد النزاعات القبلية والجهوية يرتبط بمشروع بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور. اللواء عبد الرحمن جمعة قائد الفرقة الثانية زالينجي يوجه نداء لإنهاء الصراعات والنزاعات بين البني هلبة والسلامات. الأمم المتحدة تحذر من انهيار إنساني متفاقم في السودان وتدك ناقوس الخطر بشأن الجوع. الكتلة الديمقراطية تعلن تلبية دعوة الآلية الخماسية وتتمسك بالحوار السوداني داخل السودان وبدون إقصاء. مناوي يعلن رفض الكتلة الديمقراطية منح تأسيس أي امتياز أو مكسب سياسي ويرفض أن يكون السلام على حساب العدالة. عرمان يحذر من الدخول في عملية لا تحمل مقاربة متكاملة ويدعو لاستبعاد المؤتمر الوطني وعدم مكافأة قوى الحرب. مصر تصدر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء وتلزم الذين دخلوا بصورة غير شرعية تقديم طلب اللجوء خلال 45 يوم من دخولهم. منظمات حقوقية تعتزم تقديم طلب للإفراج عن طالبي اللجوء الموقوفين في مصر بعد صدور اللائحة التنفيذية. السفارة السودانية بمصر تكشف عن وفاة سوداني في مقر السفارة عقب إحضاره بواسطة السلطات المصرية ضمن إجراءات الترحيل. استدعاءات أمنية لمعلمين مضربين وإعفاء عدد من مديري المدارس بمحلية شرق النيل. تنسيقية رفاعة الكبرى تتفق مع حكومة القضارف على معالجة قضايا سكن المبعدين من غابة جبل كو وطرح 3 خيارات. الإعلان عن نتائج امتحانات شهادتي المرحلة الابتدائية والمتوسطة في جنوب دارفور بنسبة نجاح بلغت 90%. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن السيطرة على الأوضاع في مقاطعة هيبان بجنوب كردفان بعد النزاع الذي دار في بعض المناطق. رئيس وزراء حكومة الأمل دكتور كامل إدريس يوجه شركة الطيران بعدم تخلف أمتعة الركاب دون علمهم وتحمل المسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك. إغلاق مستشفى الزرة في الخرطوم بالكامل بسبب قطع خدمة الصرف الصحي جراء العجز عن سداد المتأخرات المالية. ولاية كسلا تحدد رسوم المدارس الخاصة لتتراوح بين 450 إلى 900 ألف جنيه. أثيوبيا تجري أعمال توسعة في مطار بحر دار في ظل اتهامات سودانية باستخدامه في إطلاق المسيرات. قيادي في المقاومة الشعبية بجنوب كردفان يطلق مبادرة لدفن الجثث المتحللة في محيط الدلنج. غرفة طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور توجه نداء للمنظمات الإنسانية والخيرين لتوفير مياه صالحة للشرب. أمطار مفاجئة تضرب مناطق الكلاكلات جنوبي الخرطوم رغم موجة الحر الشديدة. منتخب السودان للسيدات يواجه جزر القمر بالمغرب يومي 4 و8 من يونيو ضمن تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى. درايش الطيران يا شباب، فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحد الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات، وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبة لليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتوفيت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النذير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم منيار كومناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنجا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنجا في هذا الخصوص:
6: بتقول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنجا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنجا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوات الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق قضينا

0: أدمني أركم الناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
1: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا. كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بني غازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
3: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جنغول

0: الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس، وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الثلاثاء 2 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: وفد صمود يتجه لأديس أبابا للمشاركة في اجتماع الحوار السوداني.
2: إذا الثلاثة كتل الرئيسية نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات.
1: تواصل الإضرابات المطلبية وسط المعلمين في مختلف الولايات.
3: يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين.
1: قانونيون ونشطاء يرحبون بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري.
4: وضع القانون السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء.
1: نداء للسلامات وبني هلبة بالاحتكام لصوت العقل والجلوس للحوار.
5: قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح.
1: كل هذا ومواد أخرى تأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ الجولة اليوم على غير العادة بهذا الخبر. أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين اختيار راديو دبنجة ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI IMS للإعلام الحر لعام 2026. وتضم القائمة المختصرة لهذا العام بجانب راديو دبنجة منظمات صحفية من مختلف أنحاء العالم، وتتوزع المؤسسات الصحفية المرشحة لجائزة هذا العام على عدة دول من بينها نيجيريا، كوستاريكا، كمبوديا، أفغانستان، أذربيجان، سوريا، جنوب إفريقيا والسودان ممثلا في راديو دبنجة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجة الأستاذ أحمد مختار، صحفي وكاتب.
7: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجة كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش، وأن نرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجة ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجة منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجة الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات وللمنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز. صحيح أن هناك دول ترشحت مع السودان من بينها أذربيجان وكمبوديا وفرنسا ونيجيريا وكوستاريكا وأذربيجان والسويد وبنغلاديش وجنوب أفريقيا وسوريا وأفغانستان بالإضافة للسودان، ولكن السودان يتميز بأن ترشيح دبنجة من السودان يؤكد بأنه أكثر البلدان استحقاقا لهذه الجائزة لسبب بسيط، لأن مؤسسة أورادي دبنجة تنطبق عليه كل المعايير التي يعني تأسست أو حددتها الجائزة منذ العام 1996، وبدأت تمنح منذ العام 2014 بالشراكة مع منظمة IMS. فالمؤسستين أو المؤسستان تمنحان الجائزة لمؤسسات إعلامية وفق متطلبات اللحظة أو المؤسسات التي تعبر عن نماذج مبتكرة للصحافة والإعلام والدفاع عن حرية الصحافة، وهذا ما كانت تقوم به دبنجة وفق معايير الابتكار والمرونة والتأثير والحرية والاستقلال. حقيقة نستطيع أن نقول وبلا تحيز أن راديو دبنجة استطاع أن يعمل تحت خطوط النار ويبث وينتج الأخبار، رغم أن السودان من أخطر البلدان على الصحفيين، لقد قتل خلال هذه الحرب التي بدأت من 2023 وحتى اليوم 32 صحفي بالإضافة إلى 556 انتهاك، واستطاعت أن تقدم خدمة عظيمة للمجتمع بمعلومات دقيقة أنقذت الحياة وساعدت الكثير من المجتمعات المتأثرة. ولهذا من الطبيعي أن يحتل راديو دبنجة هذه المكانة وأن يرشح في تقديرنا. نقول بأن الترشيح يلقي عبء كبير على الإخوة في القائمين على راديو دبنجة ويصعب من مهمتهم أكثر في ظل الظروف والتنافس الحاد بين المؤسسات الإعلامية، ولكننا على ثقة بأن راديو دبنجة والقائمين عليه هم شباب على قدر التحدي وسيعملون للوصول إلى كل المناطق التي تحتاج إليهم في ظل ظروف الحرب وظل مناطق النزاعات بذات الاستقلالية وبذات القواعد المهنة وأخلاقياتها التي يحتاج عليها. نكرر التهنئة مرة أخرى لهذا الترشيح لراديو دبنجة، ونقول بأن هناك العديد من القضايا التي يعني تنتظر الأخوة في راديو دبنجة لتسليط الضوء عليها، ومنها تحديدا نقول قضايا تلوث البيئة في السودان، وهي معركة طويلة خضناها معا وما زلنا نحن يعني نأمل أن تستمر معركة التوعية والتعريف بخطورة استخدام السيانيت والزيبق في التعدين الأهلي وما يمكن أن يجره على سلامة البيئة وعلى حياة الناس وعلى صحتهم. نكرر التهنئة للأخوة في راديو دبنجة ونقول بأنها ترشيح يعني مستحق، ونأمل أن يحظى الراديو في المستقبل بالعديد من الجوائز وأن يرتاد مساحات أوسع في البث العالمي، وهذا الأمر ليس ببعيد إذا توفرت الإمكانيات والعزيمة، وبلا شك هم قدر هذا التحدي.
1: ننتقل إلى موضوعنا الأول في هذه الجولة. أكد الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف القوة الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماع الحوار السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال في تصريح خاص به راديو دبنجة إن وفد صمود في طريقه للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة. المزيد في هذا الحديث القصير الذي أدلى به لدبنجة.
8: طيب طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منه وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. والأجندة الوحيدة المطروحة للاجتماع هو مشاورات مشاورات حول الوصول إلى صيغة لتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة العملية السياسية السودانية، والمسألة دي طبعا مفترض تبدأ بأنه من هم الأطراف. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتلة ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام في تشكيل لجنة تحضيرية اللي تطلع بمهام أساسية تتمثل في تحديد دور الوساطة وصلاحياتها، الحديث عن أطراف العملية السياسية، من السودانيين المفترض يشاركوا في العملية السياسية سواء قوى سياسية، أحزاب، مجتمع مدني، إدارة أهلية، ومن ثم التوافق على القضايا المفترض تطرح، اللي هو سؤال اليوم التالي كيفية مخاطبة جذور الأزمات السودانية بمشروع سياسي، كيفية تشكيل حكومة انتقالية، كل القضايا دي مفترض تكون قضايا نقاش، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان. تحياتي.
1: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الماضية حراك كبير وسط المعلمين بالدخول في إضراب عن العمل في كل من ولايات كسلة، الخرطوم والنيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في عدد من الولايات الأخرى أبرزها ولاية الجزيرة التي تم تأجيل العام الدراسي فيها لعدم الوفاء بسداد مستحقات المعلمين. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
3: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم يعني حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات. يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين. الدولة بدل تمشي في اتجاه تحسين وضع المعلمين ومخاطبة القضايا من أجل المعلمين يتحركوا وأعلنوا إضرابات والجلوس مع المعلمين وممثلينهم الحقيقيين، مش الممثلين اللي بتختارهم الدولة زي النقابات الكرتونية، الجلوس مع المعلمين وتلمس مشاكلهم والعمل على حل هذه المشكلات هي مجموعة من المطالب اللي تم رفعها. لجأت الدولة لأساليب أخرى، أساليب هي كلها فيها محاولة لشق صف المعلمين، محاولة لامتصاص الغضب دون مخاطبة القضايا بصورة حقيقية كما حصل في ولاية الجزيرة. إن تم تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين، التأجيل ما كان بسبب تحسين البيئة المدرسية والمزيد من الاستعدادات للعام الدراسي، هو بل كان بسبب إضراب المعلمين، وإنها الدول زي كأنها بتفتش لطريقة كيف تقدر تمتص الغضب في المعلمين ديل، وكيف تقدر يعني يظل الظلم موجود في المعلمين وفي نفس الوقت المعلمين يواصلوا تدريس ويواصلوا فتح المدارس دون تحقيق أي من المطالب، في صورة نعتقد إنها هي بتدل على إنه الدولة دي ما جادة في تحسين بيئة العمل للمعلمين عموما وللتعليم. من الأسباب أيضا دعت المعلمين لهذا الحراك هو وضع المعلمين في مواجهة مع المجتمع عبر رفع الدولة يدها تماما عن التعليم وفرض الرسوم على الطلاب. الحاجة دي جعلت المعلمين في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور، كأنما المعلمين هم اللي قاعدين يفرضوا هذه الرسوم. بنعتقد ما يحدث في ملف التعليم الآن هو خلل كبير جدا، هو خلل في بنية الدولة، هو خلل في سياسات الدولة الكلية وسياسات الاقتصادية. لن ينصلح هذا الحال إلا بمراجعة عامة في سياسات الدولة العامة وسياساتها الاقتصادية وترتيب أولويات الدولة. الآن ما الناس اللي بيمسكوا بزمام الأمر في الدولة هم عندهم اهتمامات تانية، عندهم ترتيب لأولويات ما من بين التعليم. الحراك في وسط المعلمين صحيح، الدولة لجأت للسلاح الاستدعاءات والنقل التعسفي كما حصل في شرق النيل وحصل لأستاذ سيد تومبا في كسلة وزي ما حيحصل لمجموعة من المعلمين الآخرين، لكن الحاجة دي ما حتحل المشكلة. هي سلاح ده تم تجريبه في كل الحقب السابقة من بينها في حقبة البشير، لكن ما بيجدي ولا بيحل المشكلة. اللي بيحل المشكلة هو الجلوس مع المعلمين والتلمس المشاكل وبعد ذلك العمل على حل هذه المشكلات، حتى ولو تطلب الأمر مراجعة السياسة الكلية للدولة ومن بين السياسة الاقتصادية. اللي بيصير وزير المالية على أنه يتجاهل حقوق العاملين عموما، مما حدث بكثير جدا من العاملين بأنه يوصف السيد وزير المالية بأنه العدو الأول للعمال في السودان. المطالب واضحة، رفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه اللي هو ما يعادل أقل من 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، دفع مداخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من بداية الحرب وحتى الآن، التزام الدولة بالصرف على التعليم، تنفيذ الترقيات لكل المعلمين، إعفاء أبناء المعلمين من الرسوم المفروضة. يعني لا يعقل إنه معلم يدرس في المدرسة ويحرم ابنه من الامتحان بسبب الرسوم على الامتحانات والرسوم الدراسية في المدارس، استبعاد سيف النقل التعسفي والإجازات الغصرية بالنسبة للمعلمين الذين نجحوا أو نزحوا من الولايات اللي كان فيها الحرب لولايات أخرى. دي كلها أفتكر إنها هي مطالب عادلة ومطالب يمكن تحقيقها إذا كانت الدولة جادة في إنها تحل مشاكل المواطنين.
1: رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية ودخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ الصادق علي حسن المحامي.
9: نعم، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري ونشر اللائحة في الجريدة الرسمية يكون قانون اللجوء المصري قد داخل مرحلة التنفيذ القانوني، ذلك أن النفاذ يختلف عن التنفيذ. لقد ظل القانون الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية منذ العام الماضي هج على الكافة، ولكن دون وجود الآليات لتنفيذه، تلك الآليات التي حددها القانون باللائحة وتعيين اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وقد استوفى القانون متطلباته الإجرائية المنصوص عليها، وذلك بتعيين رئيس اللجنة الدائمة ومؤخرا بصدور اللائحة. بتقول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء، على أن يخضعوا للقانون نفسه وأن يمنحوا فرص، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية وأن لا يتم ترحيلهم طالما لم يتم توقيفهم سوى لمخالفة الإقامة أو بأسبابها.
1: على خلفية النزاعات القبلية بين البني هلبة والسلامات في دارفور، وجه النذير الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إعمار الجنينة نداء للطرفين بالاحتكام لصوت العقل وحل الخلافات سلميا بالجلوس والحوار. نستمع للنداء.
5: أنا النذير آدم الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إنقاذ الجنينة بولاية غرب دارفور، إلى أهلنا الكرام في قبيلة السلامات وبني هلبة. يا أهلنا السلامات وبني هلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح، بتتبني بالسلام. جميع أولادكم الشالوا كوريك والجراية وحملوا رسالة السلام معانا في الجنينة وفي الفاشر وفي نيالة وفي مورني وفي أمدخن وفي مجر وفي زالنجة، ما شالوه عشان يقتلوا بعض، شالوا كوريك والجراية عشان يبنوا مدارس ومستشفيات وطرق وكباري. أنا اليوم أناشدكم نداء الأخ لإخوته، أوقفوا الاقتتال فورا، ما في منتصر في حرب الأهل، الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم، خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاجة لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية. أنا النذير آدم الفوجة قبل اليوم وقفت معاكم في إزالة الأنغاد وتأمير ونهضة دارفور وكردفان، والآن واقف معاكم من أجل إزالة هذا القبن. المناشدة دي لكم كلكم يا الأهل، ورسالتي واضحة، البندقية ما بتبني وطن، البتبني اليد، والوطن ببنيه يد الوحدة ويد السلام ويد التكاتف ويد الأخاء. يا أهلنا والله لو اختلفنا بنتصالح، لكن لو الدم سال أصلا ما بيرجع. نناشد كل الأهل ونطلب من كل الشباب أن يناشدوا معنا ووصلوا صوت السلام لكل خشم بيت. اللهم أحقن دماء أهلنا في دارفور، سلامات زايد بني هلبة يساوي بيت واحد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشات وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كبم، وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا أخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إقلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات. ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالنجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تأجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النذير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
10: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس، وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. في هذا الخبر مستمعينا

0: المتابعه، وحتى التقيكم في نشره لاحقه. لكم مني اطيب التحايا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
4: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
3: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهوريات السودان. جاء السودان

0: في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالمياً بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور الأربعة نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجلت دخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة. لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان، ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
5: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم، كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بقوله. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 140 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها السلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
4: مستمعينا الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيس حضرة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبري في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغطاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
4: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أقول لكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: والله يا اخي انا شايف الحاصل هسه حاليا الداير في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي هم مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاد مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة، ولا السابند بحل مشكلة، ولا البرهان بحل مشكلة، ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي لو بقى إسلامي لو بقى جن أحمر زاده، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان، بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يمان هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب، يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. أنا إحنا ما عارف أن إحنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، وما عارفين والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر السودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي. إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. إحنا بالمناسبة تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا البرهان وتعبنا حميدتي وتعبنا يا أخي، والله فترنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة لي ويخبر راحة لي يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من أدبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى نرقبة لو بقى غيره كيكا لو بقى نحن لازم نسامح، لازم نسامح.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يا موصلني زرعت وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني. راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشات وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بين هم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دوخنا يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كوم، وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. فالناس تستعيد، الناس تستعيد، وإخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إقلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار معهد الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالنجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور اللي قمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة وتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة، وفي كم طفل يتيم، وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية، ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاجة لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنجا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنجا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنجا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشفت جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
10: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس، وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء 2 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: وفد صمود يتجه لأديس أبابا للمشاركة في اجتماع الحوار السوداني.
12: إذا الثلاثة كتل الرئيسية نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات.
11: تواصل الإضرابات المطلبية وسط المعلمين في مختلف الولايات.
13: يعني لا يوم

0: الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين.
1: قانونيون ونشطاء يرحبون بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري.
2: وضع القانون السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء.
1: نداء للسلامات وبني هلبة بالاحتكام لصوت العقل والجلوس للحوار.
3: قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح.
1: كل هذا ومواد أخرى تأتيكم بعد الفاصل.
4: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ الجولة اليوم على غير العادة بهذا الخبر. أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI IMS للإعلام الحر لعام 2026. وتضم القائمة المختصرة لهذا العام بجانب راديو دبنجا منظمات صحفية من مختلف أنحاء العالم. وتتوزع المؤسسات الصحفية المرشحة لجائزة هذا العام على عدة دول من بينها نيجيريا، كوستاريكا، كمبوديا، أفغانستان، أذربيجان، سوريا، جنوب إفريقيا والسودان ممثلا في راديو دبنجا. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ أحمد مختار، صحفي وكاتب.
5: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش. وأن نرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015. نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات. ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز. صحيح أن هناك دول ترشحت مع السودان من بينها أذربيجان وكمبوديا وفرنسا ونيجيريا وكوستاريكا، وأذربيجان والسويد وبنغلاديش وجنوب أفريقيا وسوريا وأفغانستان بالإضافة للسودان. ولكن السودان يتميز بأن ترشيح دبنجا من السودان يؤكد بأنه أكثر البلدان استحقاقا لهذه الجائزة، لسبب بسيط، لأن مؤسسة أورادي دبنجا تنطبق عليه كل المعايير التي يعني تأسست أو حددتها الجائزة منذ العام 1996، وبدأت تمنح منذ العام 2014 بالشراكة مع منظمة IMS. فالمؤسستين أو المؤسستان تمنحان الجائزة لمؤسسات إعلامية وفق متطلبات اللحظة، أو المؤسسات التي تعبر عن نماذج مبتكرة للصحافة والإعلام والدفاع عن حرية الصحافة. وهذا ما كانت تقوم به دبنجا وفق معايير الابتكار والمرونة والتأثير والحرية والاستقلال. حقيقة نستطيع أن نقول وبلا تحيز أن راديو دبنجا استطاع أن يعمل تحت خطوط النار ويبث وينتج الأخبار، رغم أن السودان من أخطر

0: أخطر البلدان على الصحفيين. لقد قتل خلال هذه الحرب التي بدأت من 2023 وحتى اليوم 32 صحفي، بالإضافة إلى 556 انتهاك، واستطاعت أن تقدم خدمة عظيمة للمجتمع بمعلومات دقيقة أنقذت الحياة وساعدت الكثير من المجتمعات المتأثرة. ولهذا من الطبيعي أن يحتل راديو دوبنغا هذه المكانة وأن يرشح في تقديرنا. نقول بأن الترشيح يلقي عبء كبير على الإخوة في القائمين على راديو دوبنغا، ويصعب من مهمتهم أكثر في ظل الظروف والتنافس الحاد بين المؤسسات الإعلامية، ولكننا على ثقة بأن راديو دوبنغا والقائمين عليه هم شباب على قدر التحدي، وسيعملون للوصول إلى كل المناطق التي تحتاج إليهم في ظل ظروف الحرب وظل مناطق النزاعات، بذات الاستغلالية وبذات القواعد المهنة وأخلاقياتها التي يحتاج عليها. نكرر التهنئة مرة أخرى لهذا الترشيح لراديو دوبنغا، ونقول بأن هناك العديد من القضايا التي يعني تنتظر الأخوة في راديو دوبنغا لتسليط الضوء عليها، ومنها تحديدا نقول قضايا التلوث البيئة في السودان، وهي معركة طويلة خضناها معا، وما زلنا نحن يعني نأمل أن تستمر معركة التوعية والتعريف بخطورة استخدام السيانيت والزيبق في التعدين الأهلي، وما يمكن أن يجره على سلامة البيئة وعلى حياة الناس وعلى صحتهم. نكرر التهنئة للأخوة في راديو دوبنغا، ونقول بأنها ترشيح يعني مستحق، ونأمل أن يحظى الراديو في المستقبل بالعديد من الجوائز، وأن يرتاد مساحات أوسع في البث العالمي، وهذا الأمر ليس ببعيد إذا توفرت الإمكانيات والعزيمة، وبلا شك هم قدر هذا التحدي.
1: ننتقل إلى موضوعنا الأول في هذه الجولة. أكد الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف القوة الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال في تصريح خاص به راديو دوبنغا إن وفد صمود في طريقه للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة. المزيد في هذا الحديث القصير الذي أدلى به لدوبنغا.
2: طيب، طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس، وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة. وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات التي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية، وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. والجندة الوحيدة المطروحة للاجتماع هو مشاورات حول الوصول إلى صيغة لتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة العملية السياسية السودانية، والمسألة دي طبعا مفترض تبدأ بأنه من هم الأطراف. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام في تشكيل لجنة تحضيرية اللي تطلع بمهام أساسية تتمثل في تحديد دور الوساطة وصلاحياتها، الحديث عن أطراف العملية السياسية، من السودانيين المفترض يشاركوا في العملية السياسية سواء قوى سياسية، أحزاب، مجتمع مدني، إدارة أهلية، ومن ثم التوافق على القضايا المفترض تطرح، اللي هو سؤال اليوم التالي، كيفية مخاطبة الجزر، الأزمات السودانية بمشروع سياسي، كيفية تشكيل حكومة انتقالية. كل القضايا دي مفترض تكون قضايا نقاش، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان. تحياتي.
1: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الماضية حراك كبير وسط المعلمين بالدخول في إضراب عن العمل في كل من ولايات كسلة، الخرطوم والنيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في عدد من الولايات الأخرى أبرزها ولاية الجزيرة التي تم تأجيل العام الدراسي فيها لعدم الوفاء بسداد مستحقات المعلمين. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
3: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم يعني حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات. يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين. الدولة بدل تمشي في اتجاه تحسين وضع المعلمين ومخاطبة القضايا من أجل المعلمين يتحركوا وأعلنوا إضرابات والجلوس مع المعلمين وممثلينهم الحقيقيين، مش الممثلين اللي بتختارهم الدولة زي النقابات الكرتونية. الجلوس مع المعلمين وتلمس مشاكلهم والعمل على حل هذه المشكلات هي مجموعة من المطالب اللي تم رفعها. لجأت الدولة لأساليب أخرى، أساليب هي كلها فيها محاولة لشق صف المعلمين، محاولة لامتصاص الغضب دون مخاطبة القضايا بصورة حقيقية كما حصل في ولاية الجزيرة. إن تم تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين. التأجيل ده ما كان بسبب تحسين البيئة المدرسية والمزيد من الاستعدادات للعام الدراسي، هو بل كان بسبب إضراب المعلمين، وإنها الدولة زي كأنها بتفتش لطريقة كيف تقدر تمتص الغضب في المعلمين ديل، وكيف تقدر يعني يظل الظلم موجود في المعلمين، وفي نفس الوقت المعلمين يواصلوا تدريس ويواصلوا فتح المدارس دون تحقيق أي من المطالب، في صورة نعتقد إنها هي بتدل على إنه الدولة دي ما جادة في تحسين بيئة العمل للمعلمين عموما وللتعليم. من الأسباب أيضا دعت المعلمين لهذا الحراك هو وضع المعلمين في مواجهة مع المجتمع عبر رفع الدولة يدها تماما عن التعليم وفرض الرسوم على الطلاب. الحاجة دي جعلت المعلمين في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور، كأنما المعلمين هم اللي قاعدين يفرضوا هذه الرسوم. بنعتقد ما يحدث في ملف التعليم الآن هو خلل كبير جدا، هو خلل في بنية الدولة، هو خلل في سياسات الدولة الكلية وسياسات الاقتصادية. لن ينصلح هذا الحال إلا بمراجعة عامة في سياسات الدولة العامة وسياساتها الاقتصادية وترتيب أولويات الدولة. الآن الناس اللي بيمسكوا بزمام الأمر في الدولة هم عندهم اهتمامات تانية، عندهم ترتيب لأولويات ما من بين التعليم. الحراك في وسط المعلمين صحيح الدولة لجأت للسلاح الاستدعاءات والنقل التعسفي كما حصل في شرق النيل وحصل لأستاذ سيد تومبا في كسلة وزي ما حيحصل لمجموعة من المعلمين الآخرين، لكن الحاجة دي ما حتحل المشكلة. هي سلاح ده تم تجريبه في كل الحقبة السابقة من بينها في حقبة البشير، لكن ما بيجدي ولا بيحل المشكلة. اللي بيحل المشكلة هو الجلوس مع المعلمين والتلمس المشاكل وبعدها العمل على حل هذه المشكلات، حتى ولو تطلب الأمر مراجعة السياسة الكلية للدولة ومن بين السياسة الاقتصادية اللي بيصير وزير المالية على أنه يتجاهل حقوق العاملين عموما، مما حدث كثير جدا من العاملين بأنه يوصف السيد وزير المالية بأنه العدو الأول للعمال في السودان. المطالب واضحة، رفع الحد الأدنى للأجور من 12000 جنيه اللي هو ما يعادل أقل من 3 دولارات إلى 216000 جنيه، دفع مداخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من بداية الحرب وحتى الآن، التزام الدولة بالصرف على التعليم، تنفيذ الترقيات لكل المعلمين، إعفاء من المعلمين من الرسوم المفروضة. يعني لا يعقل إنه معلم يدرس في المدرسة ويحرم ابنه من الامتحان بسبب الرسوم على الامتحانات والرسوم الدراسية في المدارس، استبعاد سيف النقل التعسفي والإجازات الغصرية بالنسبة للمعلمين الذين نجحوا أو نزحوا من الولايات اللي كان فيها الحرب لولايات أخرى. دي كلها أفتكر إنها هي مطالب عادلة ومطالب يمكن تحقيقها إذا كانت الدولة جادة في إنها تحل مشاكل المواطنين.
1: رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية، ودخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ الصادق علي حسن المحامي.
4: نعم، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري ونشر اللائحة في الجريدة الرسمية يكون قانون اللجوء المصري قد داخل مرحلة التنفيذ القانوني، ذلك أن النفاذ يختلف عن التنفيذ. لقد ظل القانون الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية منذ العام الماضي هج على الكافة، ولكن دون وجود الآليات لتنفيذه، تلك الآليات التي حددها القانون باللائحة وتعيين اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وقد استوفى القانون متطلباته الإجرائية المنصوص عليها، وذلك بتعيين رئيس اللجنة الدائمة ومؤخرا بصدور اللائحة. بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت مفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء، على أن يخضعوا للقانون نفسه وأن يمنحوا فرص، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية وأن لا يتم ترحيلهم طالما لم يتم توقيفهم سوى لمخالفة الإقامة أو بأسبابها.
1: على خلفية النزاعات القبلية بين البني هلبة والسلامات في دارفور، وجه النذير الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إعمار الجنينة نداء للطرفين بالاحتكام لصوت العقل وحل الخلافات سلميا بالجلوس والحوار. نستمع للنداء.
5: أنا النذير آدم الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إنقاذ الجنينة بولاية غرب دارفور، إلى أهلنا الكرام في قبيلة السلامات وبني هلبة. يا أهلنا السلامات وبني هلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح، بتتبني بالسلام. جميع أولادكم الشالوا كوريك والجراية وحملوا رسالة السلام معانا في الجنينة وفي الفاشر وفي نيالة وفي مورني وفي أمضخن وفي مجر وفي زالنجة، ما شالوه عشان يقتلوا بعض، شالوا كوريك والجراية عشان يبنوا مدارس ومستشفيات وطرق وكباري. أنا اليوم أناشدكم نداء الأخ لإخوته، أوقفوا الاقتتال فورا، ما في منتصر في حرب الأهل، الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم، ارجعوا لصوت العقل والحكمة. زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاجة لكم كلكم. السلامات وبني هلبة، انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية. أنا النزير آدم الفوجة، قبل اليوم وقفت معاكم في إزالة الأنغاد وتأمير ونهضة دارفور وكردفان، والآن واقف معاكم من أجل إزالة هذا القبن. المناشدة دي لكم كلكم يا الأهل، ورسالتي واضحة، البندقية ما بتبني وطن، البتبني اليد، والوطن بنيه يد الوحدة ويد السلام ويد التكاتف ويد الأخاء. يا أهلنا، والله لو اختلفنا بنتصالح، لكن لو الدم سال أصلا ما بيرجع. نناشد كل الأهل ونطلب من كل الشباب أن يناشدوا معنا ووصلوا صوت السلام لكل خشم بيت. اللهم أحقن دماء أهلنا في دارفور. سلامات زايد بني هلبة يساوي بيت واحد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعت الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة ب الحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزع مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشات وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بين هم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دوخنا يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. فالناس تستعيد، الناس تستعيد، وإخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إقلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحد الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات، وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21,000 شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21,000 شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور اللي قمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاجة لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنجا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنجا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنجا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدني الديمقراطي القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي الكتلة الديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركوم الناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
10: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس، وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر.

0: والمحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيس. حضرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ، ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب، وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة
1: الديوان. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو والتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحات وتناوله للمواضيع.
1: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
2: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحابة بالوافد أو القادم لها الأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
1: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بيحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
1: واحد الناس يعني في السودان بيتكلموا انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكلة يعني ما تلفظ وما تسب الناس، أضرب فقط لأنه ممكن تسب نفسك يعني، ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين. يعني أستاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الآن انت ذكرتيها دي، الآن نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الآن البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
2: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعية، نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
1: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكرين مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
2: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا، هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
2: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج عن طريق استحضار ذاكرة المدن نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
1: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجي المدن؟ يعني
2: والله ما بالضرورة تحمل،
1: لو قارناها بالأمس يعني
2: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
1: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
2: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
1: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلي في برنامج الديوان. استمعنا الكرام حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تعزيز وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشات وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى. درايش الطيران يا شباب، فالناس تستعيد، الناس تستعيد. ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة للجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين مثلوا في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم، ارجعوا لصوت الأقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم، خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاجة لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سوى الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف التأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتلة ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا. كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
10: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس، وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء 2 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: وفد صمود يتجه لأديس أبابا للمشاركة في اجتماع الحوار السوداني.
12: إذا الثلاثة كتل الرئيسية نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات.

0: وسط المعلمين في مختلف الولايات.
1: يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين.
0: قانونيون ونشطاء يرحبون بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري.
2: وضع القانون السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء.
0: نداء للسلامات وبني هلبة بالاحتكام لصوت العقل والجلوس للحوار.
3: قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح.
0: كل هذا ومواد أخرى تأتيكم بعد الفاصل.
4: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ الجولة اليوم على غير العادة بهذا الخبر. أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI IMS للإعلام الحر لعام 2026. وتضم القائمة المختصرة لهذا العام بجانب راديو دبنجا منظمات صحفية من مختلف أنحاء العالم. وتتوزع المؤسسات الصحفية المرشحة لجائزة هذا العام على عدة دول من بينها نيجيريا، كوستاريكا، كمبوديا، أفغانستان، أذربيجان، سوريا، جنوب إفريقيا والسودان ممثلا في راديو دبنجا. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ أحمد مختار، صحفي وكاتب.
5: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش. وأن نرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015. نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات. ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز. صحيح أن هناك دول ترشحت مع السودان من بينها أذربيجان وكمبوديا وفرنسا ونيجيريا وكوستاريكا وأذربيجان والسويد وبنغلاديش وجنوب أفريقيا وسوريا وأفغانستان بالإضافة للسودان، ولكن السودان يتميز بأن ترشيح دبنجا من السودان يؤكد بأنه أكثر البلدان استحقاقا لهذه الجائزة لسبب بسيط، لأن مؤسسة أورادي دبنجا تنطبق عليه كل المعايير التي يعني تأسست أو حددتها الجائزة منذ العام 1996، وبدأت تمنح منذ العام 2014 بالشراكة مع منظمة IMS. فالمؤسستين أو المؤسستان تمنحان الجائزة لمؤسسات إعلامية وفق متطلبات اللحظة أو المؤسسات التي تعبر عن نماذج مبتكرة للصحافة والإعلام والدفاع عن حرية الصحافة، وهذا ما كانت تقوم به دبنجا وفق معايير الابتكار والمرونة والتأثير والحرية والاستقلال. حقيقة نستطيع أن نقول وبلا تحيز أن راديو دبنجا استطاع أن يعمل

0: خطوط النار وهو يبث وينتج الأخبار، رغم أن السودان من أخطر البلدان على الصحفيين. فقد قتل خلال هذه الحرب التي بدأت من 2023 وحتى اليوم 32 صحفي، بالإضافة إلى 556 انتهاك. واستطاعت أن تقدم خدمة عظيمة للمجتمع بمعلومات دقيقة أنقذت الحياة وساعدت الكثير من المجتمعات المتأثرة. ولهذا من الطبيعي أن يحتل راديو دوبنغا هذه المكانة وأن يرشح في تقديرنا. نقول بأن الترشيح يلقي عبء كبير على الإخوة في القائمين على راديو دوبنغا ويصعب من مهمتهم أكثر في ظل الظروف والتنافس الحاد بين المؤسسات الإعلامية، ولكننا على ثقة بأن راديو دوبنغا والقائمين عليه هم شباب على قدر التحدي وسيعملون للوصول إلى كل المناطق التي تحتاج إليهم في ظل ظروف الحرب وظروف مناطق النزاعات بذات الاستغلالية وبذات القواعد المهنة وأخلاقياتها التي يحتاج عليها. نكرر التهنئة مرة أخرى لهذا الترشيح لراديو دوبنغا، ونقول بأن هناك العديد من القضايا التي يعني تنتظر الأخوة في راديو دوبنغا لتسليط الضوء عليها، ومنها تحديدا نقول قضايا تلوث البيئة في السودان، وهي معركة طويلة خضناها معا وما زلنا نحن يعني نأمل أن تستمر معركة التوعية والتعريف بخطورة استخدام السيانيت والزيبق في التعدين الأهلي وما يمكن أن يجره على سلامة البيئة وعلى حياة الناس وعلى صحتهم. نكرر التهنئة للأخوة في راديو دوبنغا ونقول بأنها ترشيح يعني مستحق، ونأمل أن يحظى الراديو في المستقبل بالعديد من الجوائز وأن يرتاد مساحات أوسع في البث العالمي، وهذا الأمر ليس ببعيد إذا توفرت الإمكانيات والعزيمة، وبلا شك هم قدر هذا التحدي.
1: ننتقل إلى موضوعنا الأول في هذه الجولة. أكد الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف القوة الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال في تصريح خاص به راديو دوبنغا إن وفد صمود في طريقه للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة. المزيد في هذا الحديث القصير الذي أدلى به لدوبنغا.
2: طيب طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منه وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. والأجندة الوحيدة المطروحة للاجتماع هو مشاورات حول الوصول إلى صيغة لتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة العملية السياسية السودانية، والمسألة دي طبعا مفترض تبدأ بأنه من هم الأطراف. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي الكتلة الديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام في تشكيل لجنة تحضيرية اللي طلع بمهام أساسية تتمثل في تحديد دور الوساطة وصلاحياتها، الحديث عن أطراف العملية السياسية، من السودانيين المفترض يشاركوا في العملية السياسية سواء قوى سياسية أحزاب مجتمع مدني إدارة أهلية، ومن ثم التوافق على القضايا المفترض تطرح اللي هو سؤال اليوم التالي، كيفية مخاطبة جذور الأزمات السودانية بمشروع سياسي، كيفية تشكيل حكومة انتقالية، كل القضايا دي مفترض تكون قضايا نقاش، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان. تحياتي.
1: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الماضية حراك كبير وسط المعلمين بالدخول في إضراب عن العمل في كل من ولايات كسلة، الخرطوم والنيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في عدد من الولايات الأخرى، أبرزها ولاية الجزيرة التي تم تأجيل العام الدراسي فيها لعدم الوفاء بسداد مستحقات المعلمين. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
3: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم يعني حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات. يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين. الدولة بدل تمشي في اتجاه تحسين وضع المعلمين ومخاطبة القضايا من أجل المعلمين يتحركوا وأعلنوا إضرابات، والجلوس مع المعلمين وممثلينهم الحقيقيين مش الممثلين اللي بتختارهم الدولة زي النقابات الكرتونية، الجلوس مع المعلمين وتلمس مشاكلهم والعمل على حل هذه المشكلات هي مجموعة من المطالب اللي تم رفعها. لجأت الدولة لأساليب أخرى، أساليب هي كلها فيها محاولة لشق صف المعلمين، محاولة لامتصاص الغضب دون مخاطبة القضايا بصورة حقيقية كما حصل في ولاية الجزيرة. إن تم تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين. التأجيل ده ما كان بسبب تحسين البيئة المدرسية ومزيد من الاستعدادات للعام الدراسي، هو بل كان بسبب إضراب المعلمين، وإنها الدولة زي كأنها بتفتش لطريقة كيف تقدر تمتص الغضب في المعلمين ديل، وكيف تقدر يعني يظل الظلم موجود في المعلمين، وفي نفس الوقت المعلمين يواصلوا تدريس ويواصلوا فتح المدارس دون تحقيق أي من المطالب في صورة نعتقد إنها هي بتدل على إنه الدولة دي ما جادة في تحسين بيئة العمل للمعلمين عموما وللتعليم. من الأسباب أيضا دعت المعلمين لهذا الحراك هو وضع المعلمين في مواجهة مع المجتمع عبر رفع الدولة يدها تماما عن التعليم وفرض الرسوم على الطلاب. الحاجة دي جعلت المعلمين في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور، كأنما المعلمين هم اللي قاعدين يفرضوا هذه الرسوم. بنعتقد ما يحدث في ملف التعليم الآن هو خلل كبير جدا، هو خلل في بنية الدولة، هو خلل في سياسات الدولة الكلية وسياسات الاقتصادية. لن ينصلح هذا الحال إلا بمراجعة عامة في سياسات الدولة العامة وسياساتها الاقتصادية وترتيب أولويات الدولة. الآن الناس اللي بيمسكوا بزمام الأمر في الدولة هم عندهم اهتمامات تانية، عندهم ترتيب لأولويات ما من بين التعليم. الحراك في وسط المعلمين صحيح الدولة لجأت للسلاح الاستدعاءات والنقل التعسفي كما حصل في شرق النيل وحصل لأستاذ سيد تومبا في كسلة وزي ما حيحصل لمجموعة من المعلمين الآخرين، لكن الحاجة دي ما حتحل المشكلة. هي سلاح ده تم تجريبه في كل الحقبة السابقة من بينها في حقبة البشير، لكن ما بيجدي ولا بيحل المشكلة. اللي بيحل المشكلة هو الجلوس مع المعلمين والتلمس المشاكل وبعد ذلك العمل على حل هذه المشكلات، حتى ولو تطلب الأمر مراجعة السياسة الكلية للدولة ومن بين السياسة الاقتصادية اللي بيصير وزير المالية على أنه يتجاهل حقوق العاملين عموما، مما حدث كثير جدا من العاملين بأنه يوصف السيد وزير المالية بأنه العقد الأول للعمال في السودان. المطالب واضحة، رفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه اللي هو ما يعادل أقل من 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، دفع المداخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من بداية الحرب وحتى الآن، التزام الدولة بالصرف على التعليم، تنفيذ الترقيات لكل المعلمين، إعفاء أبناء المعلمين من الرسوم المفروضة. يعني لا يعقل إنه معلم يدرس في المدرسة ويحرم ابنه من الامتحان بسبب الرسوم على الامتحانات والرسوم الدراسية في المدارس، استبعاد سيف النقل التعسفي والإجازات الغصرية بالنسبة للمعلمين الذين نجحوا أو نزحوا من الولايات اللي كان فيها الحرب لولايات أخرى. دي كلها أفتكر إنها هي مطالب عادلة ومطالب يمكن تحقيقها إذا كانت الدولة جادة في إنها تحل مشاكل المواطنين.
1: رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية، ودخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ الصادق علي حسن المحامي.
4: نعم، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري ونشر اللائحة في الجريدة الرسمية يكون قانون اللجوء المصري قد داخل مرحلة التنفيذ القانوني، ذلك أن النفاذ يختلف عن التنفيذ. لقد ظل القانون الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية منذ العام الماضي هج على الكافة، ولكن دون وجود الآليات لتنفيذه، تلك الآليات التي حددها القانون باللائحة وتعيين اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وقد استوفى القانون متطلباته الإجرائية المنصوص عليها، وذلك بتعيين رئيس اللجنة الدائمة ومؤخرا بصدور اللائحة. بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء، على أن يخضعوا للقانون نفسه وأن يمنحوا فرص، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية وأن لا يتم ترحيلهم طالما لم يتم توقيفهم سوى لمخالفة الإقامة أو بأسبابها.
1: على خلفية النزاعات القبلية بين البني هلبة والسلامات في دارفور، وجه النذير الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إعمار الجنينة نداء للطرفين بالاحتكام لصوت العقل وحل الخلافات سلميا بالجلوس والحوار. نستمع للنداء.
5: أنا النذير آدم الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إنقاذ الجنينة بولاية غرب دارفور، إلى أهلنا الكرام في قبيلة السلامات وبني هلبة. يا أهلنا السلامات وبني هلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح، بتتبني بالسلام. جميع أولادكم الشالوا كوريك والجراية وحملوا رسالة السلام معانا في الجنينة وفي الفاشر وفي نيالة وفي مورني وفي أمضخن وفي مجر وفي زالنجة، ما شالوه عشان يقتلوا بعض، شالوا كوريك والجراية عشان يبنوا مدارس ومستشفيات وطرق وكباري. أنا اليوم أناشدكم نداء الأخ لإخوته، أوقفوا الاقتتال فورا، ما في منتصر في حرب الأهل، الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم ارجعوا لصوت العقل والحكمة. زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاجة لكم كلكم. السلامات وبني هلبة، انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية. أنا النزير آدم الفوجة، قبل اليوم وقفت معاكم في إزالة الأنغاد وتأمير ونهضة دارفور وكردفان، والآن واقف معاكم من أجل إزالة هذا القبن. المناشدة دي لكم كلكم يا الأهل، ورسالتي واضحة، البندقية ما بتبني وطن، اللي بتبني اليد، والوطن بنيه يد الوحدة ويد السلام ويد التكاتف ويد الأخاء. يا أهلنا، والله لو اختلفنا بنتصالح، لكن لو الدم سال أصلا ما بيرجع. نناشد كل الأهل ونطلب من كل الشباب أن يناشدوا معنا ووصلوا صوت السلام لكل خشم بيت. اللهم أحقن دماء أهلنا في دارفور. سلامات زايد بني هلبة يساوي بيت واحد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى. درايش الطيران يا شباب، فالناس تستعيد، الناس تستعيد. ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش. وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات. ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبة لليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد. وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالنجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تأجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النذير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج إليكم كلكم، السلامات وبني هلبة، انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنجا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنجا في هذا الخصوص:
6: بتقول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توقت لسان أكد لراديو دبنجا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توقت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنجا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوات الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا. كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
10: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة 278.
0: الخبر الأخير في النشرة. كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس، وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو والتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي.

0: وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع طروحاته وتناوله للمواضيع.
0: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
1: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لا بد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
0: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر سودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراقي، السودانيين غنوا لأم درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان

0: زمن ساقني مشيت جبال النوبة.
1: نوبة.
0: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
1: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
0: واحد الناس يعني في السودان بيتكلموا انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسيب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين يعني. استاذ الدكتوره سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الآن البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
1: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعيا، نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق لها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير، يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي، ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
0: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الانترنت، يعني هل تفتكرين أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الاطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
1: نعم، نحن يعني مهمومين جدا باننا يعني ناخذ كل ما هو جيد من الذاكره المجتمعيه حقتنا، عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه اشاعه الوعي، عشان يكون جزء من ثقافات الاجيال الجديده، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني خايفين منه، او اللي بدا يعني حقيقه يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
0: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أنها تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها وتخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
1: نعم نعم الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
0: دكتورة حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
1: والله ما بالضرورة
0: لو
1: تحمل،
0: قارناها
1: لكن
0: بالأمس يعني
1: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا، كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكده. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة، بكل قيمها الإنسانية الجميلة يعني.
0: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
1: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة يعني. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
0: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذة الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. البيروز ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتيجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
3: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
3: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف،
4: هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز ده برضو من علامات الخطرة زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد وبكون في ويكون يحصل برضو صعوبة في التنفس وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة. ألم شديد جدا جدا في البطن طراش شديد والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا وفي بيكون صعوبة في التنفس ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها. لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك. لكن طبعا كان في برنامج صحي في النظافة لها أثرها المياه الراكدة كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
4: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا الجرادي المياه الراكدة في الأحواض في الخزانات في الإطارات بتاعت العجلات العلب الفارغة تنظيف مصارف الماء الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض. لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
4: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة.
5: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: والله يا اخي انا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صعب. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الديني وانا يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي هم مريحيننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحيننا. علي الديني وانا عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله اقول لك حاجة، انا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لانه القبة بحل مشكلة ولا السابن بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. احنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي لو بقى اسلامي لو بقى جن احمر زاد، احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين وين قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب، يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. أنا إحنا ما عارف أن إحنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين. والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن للجنوب. أنا هذا علينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها. يا أخي إحنا حسسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. الحب الناس تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا البرهان وتعبنا حميدتي وتعبنا يا أخي والله في ترنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة لي ويخبر راحة لي يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من أدبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى، نحن لازم نسامح، لازم نسامح.
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
7: راديو دبنجا دبوا جرام بلغونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس اصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني. راديو دبنجا كستانا هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشات وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كوم، وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا إخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان يوم الخميس، بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار معهد الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالنجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور اللي قمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة، وفي كم طفل يتيم، وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية، ونحن أحفادهم خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج لكم كلكم السلامات.
0: عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة، وفي كم طفل يتيم، وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية، ونحن أحفادهم خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاجة لكم كلكم. السلامات وبني هلبة، انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فوراً. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنجا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنجا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف التأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنجا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف

0: القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية. وقال لراديو دابنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم 3 كتل، وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة، والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس، والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون. ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية، وأضاف جاك لراديو دابنغا في هذا الخصوص.
1: طبعا تحرك الوفد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة. وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات التي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت أنه في 3 كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتلة ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا 3 كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين، وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دابنغا:
2: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بني غازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص
3: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
4: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جنغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء 2 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: وفد صمود يتجه لأديس أبابا للمشاركة في اجتماع الحوار السوداني.
1: إذا الثلاثة كتل الرئيسية نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات.
5: تواصل الإضرابات المطلبية وسط المعلمين في مختلف الولايات.
2: يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين.
5: قانونيون ونشطاء يرحبون بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري.
6: وضع القانون السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء.
5: نداء السلامات وبني هلبة بالاحتكام لصوت العقل والجلوس للحوار.
7: قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح.
5: كل هذا ومواد أخرى تأتيكم بعد الفاصل.
8: دبنجا نزاهة، دقة واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ الجولة اليوم على غير العادة بهذا الخبر. أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI IMS للإعلام الحر لعام 2026. وتضم القائمة المختصرة لهذا العام بجانب راديو دبنجا منظمات صحفية من مختلف أنحاء العالم. وتتوزع المؤسسات الصحفية المرشحة لجائزة هذا العام على عدة دول من بينها نيجيريا، كوستاريكا، كمبوديا، أفغانستان، أذربيجان، سوريا، جنوب إفريقيا والسودان ممثلا في راديو دبنجا. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ أحمد مختار صحفي وكاتب.
9: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش. وأن نرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية.

0: للمؤسسات الإعلامية المرشح لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع رادي دوبنغا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على رادي دوبنغا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز. صحيح أن هناك دول ترشحت مع السودان من بينها أذربيجان وكمبوديا وفرنسا ونيجيريا وكوستاريكا وأذربيجان والسويد وبنغلاديش وجنوب أفريقيا وسوريا وأفغانستان بالإضافة للسودان، ولكن السودان يتميز بأن ترشيح دبنغا من السودان يؤكد بأنه أكثر البلدان استحقاقا لهذه الجائزة لسبب بسيط، لأن مؤسسة أورادي دوبنغا تنطبق عليه كل المعايير التي يعني تأسست أو حددتها الجائزة منذ العام 1996، وبدأت تمنح منذ العام 2014 بالشراكة مع منظمة IMS. فالمؤسستين أو المؤسستان تمنحان الجائزة لمؤسسات إعلامية وفق متطلبات اللحظة أو المؤسسات التي تعبر عن نماذج مبتكرة للصحافة والإعلام والدفاع عن حرية الصحافة، وهذا ما كانت تقوم به دبنغا وفق معايير الابتكار والمرونة والتأثير والحرية والاستقلال. حقيقة نستطيع أن نقول وبلا تحيز أن رادي دوبنغا استطاع أن يعمل تحت خطوط النار ويبث وينتج الأخبار، رغم أن السودان من أخطر البلدان على الصحفيين، فقد قتل خلال هذه الحرب التي بدأت من 2023 وحتى اليوم 32 صحفي بالإضافة إلى 556 انتهاك، واستطاعت أن تقدم خدمة عظيمة للمجتمع بمعلومات دقيقة أنقذت الحياة وساعدت الكثير من المجتمعات المتأثرة. ولهذا من الطبيعي أن يحتل راديو دوبنغا هذه المكانة وأن يرشح في تقديرنا. نقول بأن الترشيح يلقي عبء كبير على الإخوة في القائمين على راديو دوبنغا، ويصعب من مهمتهم أكثر في ظل الظروف والتنافس الحاد بين المؤسسات الإعلامية، ولكننا على ثقة بأن راديو دوبنغا والقائمين عليه هم شباب على قدر التحدي وسيعملون للوصول إلى كل المناطق التي تحتاج إليهم في ظل ظروف الحرب وظل مناطق النزاعات بذات الاستقلالية وبذات القواعد المهنة وأخلاقياتها التي يحتاجوا عليها. نكرر التهنئة مرة أخرى لهذا الترشيح لراديو دوبنغا، ونقول بأن هناك العديد من القضايا التي يعني تنتظر الأخوة في راديو دوبنغا لتسليط الضوء عليها، ومنها تحديدا نقول قضايا تلوث البيئة في السودان، وهي معركة طويلة خضناها معا، وما زلنا نحن يعني نأمل أن تستمر معركة التوعية والتعريف بخطورة استخدام السيانيت والزيبق في التعدين الأهلي وما يمكن أن يجره على سلامة البيئة وعلى حياة الناس وعلى صحتهم. نكرر التهنئة للأخوة في راديو دوبنغا ونقول بأنها ترشيح يعني مستحق، ونأمل أن يحظى الراديو في المستقبل بالعديد من الجوائز وأن يرتاد مساحات أوسع في البث العالمي، وهذا الأمر ليس ببعيد إذا توفرت الإمكانيات والعزيمة، وبلا شك هم قدر هذا التحدي.
1: ننتقل إلى موضوعنا الأول في هذه الجولة. أكد الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف القوة الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال في تصريح خاص به

0: راديو دبنجم إن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة. المزيد في هذا الحديث القصير الذي أدلى به لدبنجا.
1: طيب طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الدمرات القوى الثورة الصمود، جزء منه وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. والأجندة الوحيدة المطروحة للاجتماع هو مشاورات حول الوصول إلى صيغة لتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة العملية السياسية السودانية، والمسألة دي طبعا مفترض تبدأ بأنه من هم الأطراف. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام في تشكيل لجنة تحضيرية اللي اطلع بمهام أساسية تتمثل في تحديد دور الوساطة وصلاحياتها، الحديث عن أطراف العملية السياسية، من السودانيين المفترض يشارك في العملية السياسية سواء قوى سياسية أحزاب مجتمع مدني إدارة أهلية، ومن ثم التوافق على القضايا المفترض تطرح اللي هو سؤال اليوم التالي، كيفية مخاطبة الجزر، الأزمات السودانية بمشروع سياسي، كيفية تشكيل حكومة انتقالية، كل القضايا دي مفترض تكون قضايا نقاش، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان. تحياتي.
0: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الماضية حراك كبير وسط المعلمين بالدخول في إضراب عن العمل في كل من ولايات كسلة، الخرطوم والنيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في عدد من الولايات الأخرى أبرزها ولاية الجزيرة التي تم تأجيل العام الدراسي فيها لعدم الوفاء بسداد مستحقات المعلمين. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
2: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم يعني حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات. يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين. الدولة بدل تمشي في اتجاه تحسين أوضاع المعلمين ومخاطبة القضايا من أجل المعلمين يتحركوا وأعلنوا إضرابات والجلوس مع المعلمين وممثلينهم الحقيقيين، مش الممثلين اللي بتختارهم الدولة زي النقابات الكرتونية، الجلوس مع المعلمين وتلمس مشاكلهم والعمل على حل هذه المشكلات هي مجموعة من المطالب اللي تم رفعها. لجأت الدولة لأساليب أخرى، أساليب هي كلها فيها محاولة لشق صف المعلمين، محاولة لامتصاص الغضب دون مخاطبة القضايا بصورة حقيقية كما حصل في ولاية الجزيرة. إن تم تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين، التأجيل ده ما كان بسبب تحسين البيئة المدرسية والمزيد من الاستعدادات للعام الدراسي، هي بل كان بسبب إضراب المعلمين، وإنها الدولة زي كأنها بتفتش لطريقة كيف تقدر تمتص الغضب في المعلمين ديل، وكيف تقدر يعني يظل الظلم موجود في المعلمين، وفي نفس الوقت المعلمين يواصلوا تدريس ويواصلوا فتح المدارس دون تحقيق أي من المطالب، في صورة نعتقد أنها هي بتدل على أن الدولة دي ما جادة في تحسين بيئة العمل للمعلمين عموما وللتعليم. من الأسباب أيضا دعت المعلمين لهذا الحراك هو وضع المعلمين في مواجهة مع المجتمع عبر رفع الدولة يدها تماما عن التعليم وفرض الرسوم على الطلاب. الحاجة دي جعلت المعلمين في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور، كأنما المعلمين هم اللي قاعدين يفرضوا هذه الرسوم. بنعتقد ما يحدث في ملف التعليم الآن هو خلل كبير جدا، هو خلل في بنية الدولة، هو خلل في سياسات الدولة الكلية وسياسات الاقتصادية. لن ينصلح هذا الحال إلا بمراجعة عامة في سياسات الدولة العامة وسياساتها الاقتصادية وترتيب أولويات الدولة. الآن ما الناس اللي بيمسكوا بزمام الأمر في الدولة هم عندهم اهتمامات تانية، عندهم ترتيب لأولويات ما من بين التعليم. الحراك في وسط المعلمين صحيح الدولة لجأت السلاح الاستدعاءات والنقل التعسفي كما حصل في شرق النيل وحصل لأستاذ سيد تومبا في كسلة، وزي ما حيحصل لمجموعة من المعلمين الآخرين، لكن الحاجة دي ما حتحل المشكلة. هي سلاح ده تم تجريبه في كل الحقب السابقة من بينها في حقبة البشير، لكن ما بيجدي ولا بيحل المشكلة. اللي بيحل المشكلة هو الجلوس مع المعلمين والتلمس المشاكل وبعد ذلك العمل على حل هذه المشكلات، حتى ولو تطلب الأمر مراجعة السياسة الكلية للدولة ومن بين السياسة الاقتصادية اللي بيصير وزير المالية على أنه يتجاهل حقوق العاملين عموما. مما حدث كثير جدا من العاملين بأنه يوصف السيد وزير المالية بأنه العدو الأول للعمال في السودان. المطالب واضحة، رفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه اللي هو ما يعادل أقل من 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، دفع مداخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من بداية الحرب وحتى الآن، التزام الدولة بالصرف على التعليم، تنفيذ الترقيات لكل المعلمين، إعفاء أبناء المعلمين من الرسوم المفروضة. يعني لا يعقل إنه معلم يدرس في المدرسة ويحرم ابنه من الامتحان بسبب الرسوم على الامتحانات أو الرسوم الدراسية في المدارس، استبعاد سيف النقل التعسفي والإجازات القصرية بالنسبة للمعلمين الذين نجحوا أو نزحوا من الولايات اللي كان فيها الحرب لولايات أخرى. دي كلها أفتكر إنها هي مطالب عادلة ومطالب يمكن تحقيقها إذا كانت الدولة جادة في إنها تحل مشاكل المواطنين.
0: رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور لائحة تنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية، ودخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ الصادق علي حسن المحامي.
3: نعم، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري ونشر اللائحة في الجريدة الرسمية يكون قانون اللجوء المصري قد داخل مرحلة التنفيذ القانوني، ذلك أن النفاذ يختلف عن التنفيذ. لقد ظل القانون الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية منذ العام الماضي حجة على الكافة، ولكن دون وجود الآليات لتنفيذه، تلك الآليات التي حددها القانون باللائحة وتعيين اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وقد استوفى القانون متطلباته الإجرائية المنصوص عليها، وذلك بتعيين رئيس اللجنة الدائمة ومؤخرا بصدور اللائحة. بتقول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون. سوى الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية، أو الذين لا زالوا في الإجراءات، أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء، على أن يخضعوا للقانون نفسه وأن يمنحوا فرص، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية وأن لا يتم ترحيلهم طالما لم يتم توقيفهم سوى لمخالفة الإقامة أو بأسبابها.
0: على خلفية النزاعات القبلية بين البني هلبة والسلامات في دارفور، وجه النذير الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إعمار الجنينة نداء للطرفين بالاحتكام لصوت العقل وحل الخلافات سلميا بالجلوس والحوار. نستمع للنداء.
4: أنا النذير آدم الفوجة، رئيس مبادرة الشباب من أجل إنقاذ الجنينة بولاية غرب دارفور، إلى أهلنا الكرام في قبيلة السلامات وبني هلبة. يا أهلنا السلامات وبني هلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالوا الدم واحد والأرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح، بتتبني بالسلام. جميع أولادكم الشالوا كوريك والجراية وحملوا رسالة السلام معانا في الجنينة وفي الفاشر وفي نيالة وفي مورني وفي أمدخن وفي مجر وفي زالنجة، ما شالوه عشان يقتلوا بعض، شالوا كوريك والجراية عشان يبنوا مدارس ومستشفيات وطرق وكباري. أنا اليوم أناشدكم نداء الأخ لإخوته، أوقفوا الاقتتال فورا، ما في منتصر في حرب الأهل، الكل خسران. في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم؟ ارجعوا لصوت العقل والحكمة. زمان أجدادنا حلوها بالجودية، ونحن أحفادهم خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج إليكم كلكم، السلامات وبني هلبة، انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية. أنا النذير آدم الفوجة، قبل اليوم وقفت معاكم في إزالة الأنغاد وتعمير ونهضة دارفور وكردفان، والآن واقف معاكم من أجل إزالة هذا القبن. المناشدة دي لكم كلكم يا الأهل، ورسالتي واضحة، البندقية ما بتبني وطن، اللي بتبني اليد، والوطن بنيه يد الوحدة ويد السلام ويد التكاتف ويد الأخاء. يا أهلنا والله لو اختلفنا بنتصالح، لكن لو الدم سال أصلا ما بيرجع. نناشد كل الأهل ونطلب من كل الشباب أن يناشدوا معنا ووصلوا صوت السلام لكل خشن بيت. اللهم أحقن دماء أهلنا في دارفور، سلامات زايد بني هلبة يساوي بيت واحد.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيا زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحد الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات، وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبة لليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتوفيت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به، دور عزيز، دور مقرب. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تأجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النذير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة، وفي كم طفل يتيم، وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية، ونحن أحفادهم خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم ميني أركومناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنجا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنجا في هذا الخصوص:
6: بتقول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون سوى الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف التأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنجا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنجا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركوم الناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودة. كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودة الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
10: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة، 278.
0: الخبر الأخير في النشرة. كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس، وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوليه بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين.

والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر، يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available.

0: هو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم، سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود، إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
4: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان هدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحدد القوانين مليان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الذاتي الموحد ده اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
1: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
4: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد على صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه يعني. مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا على لجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل يعني. مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي يعني. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا يعني، لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس يعرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي ما العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين يعني، الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل، مشكلة وبس. وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية دي هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين إلغاء الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين او اللجنة او الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جدا جديد.
1: الى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الاعزاء الى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الاستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجة، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: راديو دبنجا،
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
7: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
8: جرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة ادتني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجي الروح في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيت ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهج بالأيادي الفوق مش الهدو البدن من حل فحطة من الأرض طرقة، مركت على البحر شاشوب لقيت توب البحر خرقة، ولقيت درب الرجوع أطول هيا زول المخارج، وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي، يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي، وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي، وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى، وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ، تعالي ما ودرت ريحة البيوت الناشفة ساساقك عبس، وش نقدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس، ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك، وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس، من وين بجيب لك قدرة بس من وين، وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر، بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر، وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة.
7: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
9: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم، اسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل، وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول، كنا اثنين تالتنا النيل، اذا عاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل، ويوم لوح بقميصك انا فتح واصبح شوفي حديد، وايدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل، ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد، يا دخري الخايفال العين عليك بنيت امال، وفيك عشم تبقى لي خليل، يا امل المتكول عليه يا سعد الداخراه سنين، الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل، انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك، أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل، أنت بقيت لي ظهر أمان وضرر ضل وسند، وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل، يا المتوحي الجن وحناي الروح ومصام الخاطر، مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل، ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل، طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل، طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل، كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
7: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته، نتابع.
10: مالك أخر بريد، مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك، ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك، يا حبيب حين مرة أزعت ليك أوعى نهون وتجهد، الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك، مالك تأخر بريدك، وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك، وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك، الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك، مالك تأخر بريدك. انت عارف كيف بندعك، انت عارف كيف بندعك وكيف بأشواقك بنطف، يا اخي هجرك لينا اصعب من خراج انفاس شهيدك، مالك تأخر بريدك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، قل لي يا كيف ان حالك، قل لي للشوق من وجيدك، مالك تأخر بريدك.
7: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم، طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
7: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو للعام 2026. اختيار راديو دبنجة ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. مقتل 12 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على كبوم بجنوب دارفور. الأمم المتحدة تدين مقتل 10 أشخاص منهم 3 أطفال في غصف بمسيرات على مدينة أم دخن يوم السبت. اشتباكات قبيلتي البني هلبة والسلامات في جنوب دارفور تدخل يومها الخامس وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع. حزب الأمة القومي يدعو قبيلتي السلامات والبني هلبة لوقف الاقتتال والاحتكام لصوت العقل. حركة العدل والمساواة تصاعد النزاعات القبلية والجهوية يرتبط بمشروع بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور. اللواء عبد الرحمن جمعة قائد الفرقة الثانية زالينجي يوجه نداء لإنهاء الصراعات والنزاعات بين البني هلبة والسلامات. الأمم المتحدة تحذر من انهيار إنساني متفاقم في السودان وتدك ناقوس الخطر بشأن الجوع. الكتلة الديمقراطية تعلن تلبية دعوة الآلية الخماسية وتتمسك بالحوار السوداني داخل السودان وبدون إقصاء. مناوي يعلن رفض الكتلة الديمقراطية منح تأسيس أي امتياز أو مكسب سياسي ويرفض أن يكون السلام على حساب العدالة. عرمان يحذر من الدخول في عملية لا تحمل مقاربة متكاملة ويدعو لاستبعاد المؤتمر الوطني وعدم مكافأة قوى الحرب. مصر تصدر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء وتلزم الذين دخلوا بصورة غير شرعية تقديم طلب اللجوء خلال 45 يوم من دخولهم. منظمات حقوقية تعتزم تقديم طلب للإفراج عن طالبي اللجوء الموقوفين في مصر بعد صدور اللائحة التنفيذية. السفارة السودانية بمصر تكشف عن وفاة سوداني في مقر السفارة عقب إحضاره بواسطة السلطات المصرية ضمن إجراءات الترحيل. استدعاءات أمنية لمعلمين مضربين وإعفاء عدد من مديري المدارس بمحلية شرق النيل. تنسيقية رفاعة الكبرى تتفق مع حكومة القضارف على معالجة قضايا سكن المبعدين من غابة جبل كو وطرح 3 خيارات. الإعلان عن نتائج امتحانات شهادتي المرحلة الابتدائية والمتوسطة في جنوب دارفور بنسبة نجاح بلغت 90%. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن السيطرة على الأوضاع في مقاطعة هيبان بجنوب كردفان بعد النزاع الذي دار في بعض المناطق. رئيس وزراء حكومة الأمل دكتور كامل إدريس يوجه شركة الطيران بعدم تخلف أمتعة الركاب دون علمهم وتحمل المسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك. إغلاق مستشفى الزرة في الخرطوم بالكامل بسبب قطع خدمة الصرف الصحي جراء العجز عن سداد المتأخرات المالية. ولاية كسلا تحدد رسوم المدارس الخاصة لتتراوح بين 450 إلى 900 ألف جنيه. أثيوبيا تجري أعمال توسعة في مطار بحر دار في ظل اتهامات سودانية باستخدامه في إطلاق المسيرات. قيادي في المقاومة الشعبية بجنوب كردفان يطلق مبادرة لدفن الجثث المتحللة في محيط الدلنج. غرفة طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور توجه نداء للمنظمات الإنسانية والخيرين لتوفير مياه صالحة للشرب. أمطار مفاجئة تضرب مناطق الكلاكلات جنوبي الخرطوم رغم موجة الحر الشديدة. منتخب السودان للسيدات يواجه جزر القمر بالمغرب يومي 4 و8 من يونيو ضمن تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى. درايش الطيران يا شباب، فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيان من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار معهة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش. وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات. ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد. وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتوفيت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به، دور عزيز، دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النذير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة، وفي كم طفل يتيم، وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية، ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج لكم كلكم، السلامات وبني هلبة، انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مينيار كومناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فوراً. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بتقول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية.

0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف التأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم 3 كتل، وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة. وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في 3 كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتلة ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا 3 كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركوم الناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين، وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنغا:
2: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة

0: مقارنة ببقية القطاعات.
1: قالت الحركة الشعبية الشمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص
2: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
1: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
3: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية ميالا 278.
1: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. لهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء 2 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: وفد صمود يتجه لأديس أبابا للمشاركة في اجتماع الحوار السوداني.
5: إذا الثلاثة كتل الرئيسية نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات.
4: تواصل الإضرابات المطلبية وسط المعلمين في مختلف الولايات.
6: يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين.
4: قانونيون ونشطاء يرحبون بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري.
7: وضع القانون السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء.
4: نداء للسلامات وبني هلبة بالاحتكام لصوت العقل والجلوس للحوار.
8: قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح.
4: كل هذا ومواد أخرى تأتيكم بعد الفاصل.
9: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
4: أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ الجولة اليوم على غير العادة بهذا الخبر. أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI IMS للإعلام الحر لعام 2026. وتضم القائمة المختصرة لهذا العام بجانب راديو دبنجا منظمات صحفية من مختلف أنحاء العالم. وتتوزع المؤسسات الصحفية المرشحة لجائزة هذا العام على عدة دول من بينها نيجيريا، كوستاريكا، كمبوديا، أفغانستان، أذربيجان، سوريا، جنوب إفريقيا والسودان ممثلا في راديو دبنجا. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ أحمد مختار، صحفي وكاتب.
10: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش. وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015. نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات. ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز. صحيح أن هناك دول ترشحت مع السودان من بينها أذربيجان وكمبوديا وفرنسا ونيجيريا وكوستاريكا، وأذربيجان والسويد وبنغلاديش وجنوب أفريقيا وسوريا وأفغانستان بالإضافة للسودان، ولكن السودان يتميز بأن ترشيح دبنجا من السودان يؤكد بأنه أكثر البلدان استحقاقا لهذه الجائزة لسبب بسيط، لأن مؤسسة أورادي دبنجا تنطبق عليه كل المعايير التي يعني تأسست أو حددتها الجائزة منذ العام 1996، وبدأت تمنح منذ العام 2014 بالشراكة مع منظمة IMS. فالمؤسستين أو المؤسستان تمنحان الجائزة لمؤسسات إعلامية وفق متطلبات اللحظة، أو المؤسسات التي تعبر عن نماذج مبتكرة للصحافة والإعلام والدفاع عن حرية الصحافة، وهذا ما كانت تقوم به دبنجا وفق معايير الابتكار والمرونة والتأثير والحرية والاستقلال. حقيقة نستطيع أن نقول وبلا تحيز أن راديو دبنجا استطاع أن يعمل تحت خطوط النار ويبث وينتج الأخبار، رغم أن السودان من أخطر البلدان على الصحفيين، فقد قتل خلال هذه الحرب التي بدأت من 2023 وحتى اليوم 32 صحفي بالإضافة إلى 556 انتهاك. واستطاعت أن تقدم خدمة عظيمة للمجتمع بمعلومات دقيقة أنقذت الحياة وساعدت الكثير من المجتمعات المتأثرة. ولهذا من الطبيعي أن يحتل راديو دبنجا هذه المكانة وأن يرشح في تقديرنا. نقول بأن الترشيح يلقي عبء كبير على الإخوة في القائمين على راديو دبنجا ويصعب من مهمتهم أكثر في ظل الظروف والتنافس الحاد بين المؤسسات الإعلامية، ولكننا على ثقة بأن راديو دبنجا والقائمين عليه هم شباب على قدر التحدي وسيعملون للوصول إلى كل المناطق التي تحتاج إليهم في ظل ظروف الحرب وظل مناطق النزاعات بذات الاستغلالية وبذات القواعد المهنة وأخلاقياتها التي يحتاج عليها. نكرر التهنئة مرة أخرى لهذا الترشيح لراديو دبنجا، ونقول بأن هناك العديد من القضايا التي يعني تنتظر الأخوة في راديو دبنجا لتسليط الضوء عليه، ومنها تحديدا نقول قضايا التلوث البيئة في السودان، وهي معركة طويلة خضناها معا وما زلنا نحن يعني نأمل أن تستمر معركة التوعية والتعريف بخطورة استخدام السيانيت والزيبق في التعدين الأهلي وهو يمكن أن يجره على سلامة البيئة وعلى حياة الناس وعلى صحتهم. نكرر التهنئة للأخوة في راديو دبنجا ونقول بأنها ترشيح يعني مستحق، ونأمل أن يحظى الراديو في المستقبل بالعديد من الجوائز وأن يرتاد مساحات أوسع في البث العالمي، وهذا الأمر ليس ببعيد إذا توفرت الإمكانيات والعزيمة، وبلا شك هم قدر هذا التحدي.
4: ننتقل إلى موضوعنا الأول في هذه الجولة. أكد الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف القوة الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال في تصريح خاص به راديو دبنجا إن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة. المزيد في هذا الحديث القصير الذي أدلى به لدبنجا.
5: طيب طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منه وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. والأجندة الوحيدة المطروحة للاجتماع هو مشاورات حول الوصول إلى صيغة لتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة العملية السياسية السودانية، والمسألة دي طبعا مفترض تبدأ بأنه من هم الأطراف. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتلة ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام في تشكيل لجنة تحضيرية اللي تطلع بمهام أساسية تتمثل في تحديد دور الوساطة وصلاحياتها، الحديث عن أطراف العملية السياسية، من السودانيين المفترض يشاركوا في العملية السياسية سواء قوى سياسية أحزاب مجتمع مدني إدارة أهلية، ومن ثم التوافق على القضايا المفترض تطرح اللي هو سؤال اليوم التالي كيفية مخاطبة الجزور، الأزمات السودانية بمشروع سياسي، كيفية تشكيل حكومة انتقالية، كل القضايا دي مفترض تكون قضايا نقاش، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان. تحياتي.
4: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الماضية حراك كبير وسط المعلمين بالدخول في إضراب عن العمل في كل من ولايات كسلة، الخرطوم والنيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في عدد من الولايات الأخرى أبرزها ولاية الجزيرة التي تم تأجيل العام الدراسي فيها لعدم الوفاء بسداد مستحقات المعلمين. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
6: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم يعني حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات. يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين. الدولة بدل تمشي في اتجاه تحسين وضع المعلمين ومخاطبة القضايا من أجل المعلمين يتحركوا وأعلنوا إضرابات والجلوس مع المعلمين وممثلينهم الحقيقيين مش الممثلين اللي بتختارهم الدولة زي النقابات الكرتونية. الجلوس مع المعلمين وتلمس مشاكلهم والعمل على حل هذه المشكلات هي مجموعة من المطالب اللي تم رفعها. لجأت الدولة لأساليب أخرى، أساليب هي كلها فيها محاولة لشق صف المعلمين، محاولة لامتصاص الغضب دون مخاطبة القضايا بصورة حقيقية كما حصل في ولاية الجزيرة. إن تم تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين. التأجيل ده ما كان بسبب تحسين البيئة المدرسية والمزيد من الاستعدادات للعام الدراسي، هو بل كان بسبب إضراب المعلمين. وإنها الدول زي كأنها بتفتش لطريقة كيف تقدر تمتص الغضب في المعلمين ديل، وكيف تقدر يعني يظل الظلم موجود في المعلمين وفي نفس الوقت المعلمين يواصلوا تدريس ويواصلوا فتح المدارس دون تحقيق أي من المطالب في صورة نعتقد إنها هي بتدل على إنه الدولة دي ما جادة في تحسين بيئة العمل للمعلمين عموما وللتعليم. من الأسباب أيضا دعت المعلمين لهذا الحراك هو وضع المعلمين في مواجهة مع المجتمع عبر رفع الدولة يدها تماما عن التعليم وفرض الرسوم على الطلاب. الحاجة دي جعلت المعلمين في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور، كأنما المعلمين هم اللي قاعدين يفرضوا هذه الرسوم. بنعتقد ما يحدث في ملف التعليم الآن هو خلل كبير جدا، هو خلل في بنية الدولة، هو خلل في سياسات الدولة الكلية وسياسات الاقتصادية. لن ينصلح هذا الحال إلا بمراجعة عامة في سياسات الدولة العامة وسياساتها الاقتصادية وترتيب أولويات الدولة. الآن الناس اللي بيمسكوا بزمام الأمر في الدولة هم عندهم اهتمامات تانية، عندهم ترتيب لأولويات ما من بين التعليم. الحراك في وسط المعلمين صحيح الدولة لجأت للسلاح الاستدعاءات والنقل التعسفي كما حصل في شرق النيل وحصل لأستاذ سيد تومبا في كسلة وزي ما حيحصل لمجموعة من المعلمين الآخرين، لكن الحاجة دي ما حتحل المشكلة. هي سلاح ده تم تجريبه في كل الحقب السابقة من بينها في حقبة البشير، لكن ما بيجدي ولا بيحل المشكلة. اللي بيحل المشكلة هو الجلوس مع المعلمين والتلمس المشاكل وبعد ذلك العمل على حل هذه المشكلات، حتى ولو تطلب الأمر مراجعة السياسة الكلية للدولة ومن بين السياسة الاقتصادية اللي بيصير وزير المالية على أنه يتجاهل حقوق العاملين عموما، مما حدث بكثير جدا من العاملين بأنه يوصف السيد وزير المالية بأنه العدو الأول للعمال في السودان. المطالب واضحة، رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه اللي هو ما يعادل أقل من 3 دولارات إلى 216 ألف جنيه، دفع مداخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من بداية الحرب وحتى الآن، التزام الدولة بالصرف على التعليم، تنفيذ الترقيات لكل المعلمين، إعفاء أبناء المعلمين من الرسوم المفروضة. يعني لا يعقل إنه معلم يدرس في المدرسة ويحرم ابنه من الامتحان بسبب الرسوم على الامتحانات والرسوم الدراسية في المدارس، استبعاد سيف النقل التعسفي والإجازات الغصرية بالنسبة للمعلمين الذين نجحوا أو نزحوا من الولايات اللي كان فيها الحرب لولايات أخرى. دي كلها أفتكر إنها هي مطالب عادلة ومطالب يمكن تحقيقها إذا كانت الدولة جادة في إنها تحل مشاكل المواطنين.
4: رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور لائحة تنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية، ودخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ الصادق علي حسن المحامي.
7: نعم، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري ونشر اللائحة في الجريدة الرسمية يكون قانون اللجوء المصري قد داخل مرحلة التنفيذ القانوني، ذلك أن النفاذ يختلف عن التنفيذ. لقد ظل القانون الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية منذ العام الماضي هج على الكافة، ولكن دون وجود الآليات لتنفيذه، تلك الآليات التي حددها القانون باللائحة وتعيين اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وقد استوفى القانون متطلباته الإجرائية المنصوص عليها، وذلك بتعيين رئيس اللجنة الدائمة ومؤخرا بصدور اللائحة. بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سوى الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت مفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه وأن يمنحوا فرص، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية وألا يتم ترحيلهم طالما لم يتم توقيفهم سوى لمخالفة الإقامة أو بأسبابها.
4: على خلفية النزاعات القبلية بين البني هلبة والسلامات في دارفور، وجه النذير الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إعمار الجنينة نداء للطرفين بالاحتكام لصوت العقل وحل الخلافات سلميا بالجلوس والحوار. نستمع للنداء.
8: أنا النذير آدم الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إنقاذ الجنينة بولاية غرب دارفور، إلى أهلنا الكرام في قبيلة السلامات وبني هلبة. يا أهلنا السلامات وبني هلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح، بتتبني بالسلام. جميع أولادكم الشالوا كوريك والجراية وحملوا رسالة السلام معانا في الجنينة وفي الفاشر وفي نيالة وفي مورني وفي أمدخن وفي مجر وفي زالنجة، ما شالوه عشان يقتلوا بعض، شالوا كوريك والجراية عشان يبنوا مدارس ومستشفيات وطرق وكباري. أنا اليوم أناشدكم نداء الأخ لإخوته، أوقف الاقتتال فورا، ما في منتصر في حرب الأهل، الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم، ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاجة لكم كلكم. السلامات وبني هلبة، انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية. أنا النزير آدم الفوجة، قبل اليوم وقفت معاكم في إزالة الأنغاد وتأمير ونهضة دارفور وكردفان، والآن واقف معاكم من أجل إزالة هذا القبن. المناشدة دي لكم كلكم يا الأهل، ورسالتي واضحة، البندقية ما بتبني وطن، اللي بتبني اليد، والوطن بنيه يد الوحدة ويد السلام ويد التكاتف ويد الأخاء. يا أهلنا والله لو اختلفنا بنتصالح، لكن لو الدم سال أصلا ما بيرجع. نناشد كل الأهل ونطلب من كل الشباب أن يناشدوا معنا ووصلوا صوت السلام لكل خشم بيت. اللهم أحقن دماء أهلنا في دارفور. سلامات زايد بني هلبة يساوي بيت واحد.
4: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيا زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
11: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
12: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. الزول اللي تعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد في خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل، نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
11: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تعزيز وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال في ضربة على بلدة أم دوخنا يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا والمنظمات، وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب من بينهم طفلان يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيان من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار معهة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بالتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات، وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبة لليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21,000 شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21,000 شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتوفيت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تأجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة، وفي كم طفل يتيم، وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية، ونحن أحفادهم خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج إليكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مينيار كومناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فوراً. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف التأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بني غازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
10: المركز الأول

0: مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالا 278.
1: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالا طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جنغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس، وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسه بحثيه جديده عن واقع الفجوه الجندريه في السودان، الذي جاء في المرتبه قبل الاخيره عالميا ضمن تقرير الفجوه الجندريه لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

0: جمهورية السودان، ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن الـ World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ، ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجلت دخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة، وفجوة الأجور، والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة سجل، يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة. لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: اوريكم اقول لكم خلي بالكم
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك اعبر وصل صوتك مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: والله يا اخي انا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عباره عن استهبال وليب وفوضى. فوضى على الفارق صايب. بالمناسبه نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبه والله خليك من النرقبه وخليك من السافنه وخليك من ده والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومه مضيقه علينا من كل الاتجاهات. علي الدين ايمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق. فرضين علينا ضرائب تقيله كله كلها. اسمع اللي هم مريحيننا ولا ناس الكهرباء زاد مريحيننا. علي الدين ايمان عايشين عيشه بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله اقول لك حاجه انا ما كلنا واحد سودانيين. لكن والله لانه القبه بحل مشكله ولا السابن بحل مشكله ولا البرهان بحل مشكله ولا ياسر عطا بحل مشكله. احنا لازم نقعد. الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكله وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح. لو بقى قحاتي لو بقى اسلامي لو بقى جن احمر زاد احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ايمان قاعدين في السودان هنا عيشه بتاع الذله واهانه وبتاع. يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي فكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. انا ما قادر اوصل لك الرسالة. انا اصلا عايز اوصل لك لكن بجد وضع صعب شديد. لان الرقبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة. لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين ايمان هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا. لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم اوصل لك الرسالة دي. وضع جحيم عزيز صعب صعب. يعني احنا ما عارف ان احنا ذاتنا عايشين كيف عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد وما عارفين. والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر سودان يكون الوضع واحد. ومن الشرق للشمال يكون واحد. ومن الجنوب انا دارينا احنا الشعب السوداني نعيش في عيشه بتاعتها. يا اخي احنا حسونا احنا شعب سوداني شويه يا جماعه. احنا بالمناسبه تعبانين والله والله تعبانين بجد كده. تعبنا البرهان وتعبنا حميدتي وتعبنا يا اخي والله في درنا بجد كده يا جماعه. عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحه لي ويخبر راحه لي يا اخي. والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي لكن بقوم بجد كده اوصلها لك. السلام عليكم ونتمنى يا اخي السلام عم من ادبر السودان لين يالا. احنا كلنا شعب واحد. لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى انها لازم نسامح لازم نسامح.
1: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك اعبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبلوة قرنبل الأدمونة ودمهنة قرنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصني بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني. راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
10: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
9: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تطويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك، يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
9: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشات وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كوم، وده واحد من الجرحى، درايش الطيران يا شباب، فالناس تستعيد، الناس تستعيد. ويا إخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم ربابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم ربابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار معهد الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات، وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثلوا في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمتبه دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة وتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركوم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنجا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنجا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنجا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنجا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الدمرات القوى الثورة الصمود، جزء منه وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات التي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي الكتل الديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق قدنا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا. كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
10: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة، 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس، وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء 2 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: وفد صمود يتجه لأديس أبابا للمشاركة في اجتماع الحوار السوداني.
12: إذا الثلاثة كتل الرئيسية نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات.
11: تواصل الإضرابات المطلبية وسط المعلمين في مختلف الولايات.
13: يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين.
11: قانونيون ونشطاء يرحبون بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري.
14: وضع القانون السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء.
11: نداء للسلامات وبني هلبة بالاحتكام لصوت العقل والجلوس للحوار.
15: قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح.
11: كل هذا ومواد أخرى تأتيكم بعد الفاصل.
16: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
11: أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ الجولة اليوم على غير العادة بهذا الخبر: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين

0: لعام 2026. وتضم القائمة المختصرة لهذا العام بجانب راديو دبنجا منظمات صحفية من مختلف أنحاء العالم، وتتوزع المؤسسات الصحفية المرشحة لجائزة هذا العام على عدة دول من بينها نيجيريا، كوستاريكا، كمبوديا، أفغانستان، أذربيجان، سوريا، جنوب إفريقيا والسودان ممثلا في راديو دبنجا. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ أحمد مختار، صحفي وكاتب.
1: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز. صحيح أن هناك دول ترشحت مع السودان من بينها أذربيجان وكمبوديا وفرنسا ونيجيريا وكوستاريكا وأذربيجان والسويد وبنغلاديش وجنوب أفريقيا وسوريا وأفغانستان بالإضافة للسودان، ولكن السودان يتميز بأن ترشيح دبنجا من السودان يؤكد بأنه أكثر البلدان استحقاقا لهذه الجائزة، لسبب بسيط، لأن مؤسسة أورادي دبنجا تنطبق عليه كل المعايير التي يعني تأسست أو حددتها الجائزة منذ العام 1996، وبدأت تمنح منذ العام 2014 بالشراكة مع منظمة IMS. فالمؤسستين أو المؤسستان تمنحان الجائزة لمؤسسات إعلامية وفق متطلبات اللحظة، أو المؤسسات التي تعبر عن نماذج مبتكرة للصحافة والإعلام والدفاع عن حرية الصحافة، وهذا ما كانت تقوم به دبنجا وفق معايير الابتكار والمرونة والتأثير والحرية والاستقلال. حقيقة نستطيع أن نقول وبلا تحيز أن راديو دبنجا استطاع أن يعمل تحت خطوط النار ويبث وينتج الأخبار، رغم أن السودان من أخطر البلدان على الصحفيين، لقد قتل خلال هذه الحرب التي بدأت من 2023 وحتى اليوم 32 صحفي بالإضافة إلى 556 انتهاك، واستطاعت أن تقدم خدمة عظيمة للمجتمع بمعلومات دقيقة أنقذت الحياة وساعدت الكثير من المجتمعات المتأثرة. ولهذا من الطبيعي أن يحتل راديو دبنجا هذه المكانة وأن يرشح في تقديرنا. نقول بأن الترشيح يلقي عبء كبير على الإخوة في القائمين على راديو دبنجا، ويصعب من مهمتهم أكثر في ظل الظروف والتنافس الحاد بين المؤسسات الإعلامية، ولكننا على ثقة بأن راديو دبنجا والقائمين عليه هم شباب على قدر التحدي، وسيعملون للوصول إلى كل المناطق التي تحتاج إليهم في ظل ظروف الحرب وظروف مناطق النزاعات، بذات الاستقلالية وبذات القواعد المهنة وأخلاقياتها التي يحتاجوا عليها. نكرر التهنئة مرة أخرى لهذا الترشيح لراديو دبنجا، ونقول بأن هناك العديد من القضايا التي يعني تنتظر الأخوة في راديو دبنجا لتسليط الضوء عليه، ومنها تحديدا نقول قضايا تلوث البيئة.

0: السودان، وهي معركة طويلة خضناها معا، وما زلنا نحن يعني نأمل أن تستمر معركة التوعية والتعريف بخطورة استخدام السيانيت والزيبق في التعدين الأهلي، وما يمكن أن يجره على سلامة البيئة وعلى حياة الناس وعلى صحتهم. نكرر التهنئة للأخوة في راد دوبنجا، ونقول بأنها ترشيح يعني مستحق، ونأمل أن يحظى الراديو في المستقبل بالعديد من الجوائز، وأن يرتاد مساحات أوسع في البث العالمي، وهذا الأمر ليس ببعيد إذا توفرت الإمكانيات والعزيمة، وبلا شك هم قدر هذا التحدي.
1: ننتقل إلى موضوعنا الأول في هذه الجولة. أكد الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف القوة الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال في تصريح خاص به راديو دبنجا إن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة. المزيد في هذا الحديث القصير الذي أدلى به لدبنجا.
2: طيب، طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الدمرات القوى الثورة الصمود، جزء منه وصلوا أديس، وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة. وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية، وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. والأجندة الوحيدة المطروحة للاجتماع هو مشاورات حول الوصول إلى صيغة لتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة العملية السياسية السودانية، والمسألة دي طبعا مفترض تبدأ بأنه من هم الأطراف. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام في تشكيل لجنة تحضيرية للاطلاع بمهام أساسية تتمثل في تحديد دور الوساطة وصلاحياتها، الحديث عن أطراف العملية السياسية، من السودانيين المفترض يشاركوا في العملية السياسية سواء قوى سياسية، أحزاب، مجتمع مدني، إدارة أهلية، ومن ثم التوافق على القضايا المفترض تطرح، اللي هو سؤال اليوم التالي كيفية مخاطبة الجزور، الأزمات السودانية بمشروع سياسي، كيفية تشكيل حكومة انتقالية، كل القضايا دي مفترض تكون قضايا نقاش، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان. تحياتي.
1: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الماضية حراك كبير وسط المعلمين بالدخول في إضراب عن العمل في كل من ولايات كسلة، الخرطوم والنيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في عدد من الولايات الأخرى أبرزها ولاية الجزيرة التي تم تأجيل العام الدراسي فيها لعدم الوفاء بسداد مستحقات المعلمين. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
3: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم يعني حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات. يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين. الدولة بدل تمشي في اتجاه تحسين أوضاع المعلمين ومخاطبة القضايا من أجل المعلمين يتحركوا وأعلنوا إضرابات، والجلوس مع المعلمين وممثلينهم الحقيقيين مش الممثلين اللي بتختارهم الدولة زي النقابات الكرتونية. الجلوس مع المعلمين وتلمس مشاكلهم والعمل على حل هذه المشكلات هي مجموعة من المطالب اللي تم رفعها. لجأت الدولة لأساليب أخرى، أساليب هي كلها فيها محاولة لشق صف المعلمين، محاولة لامتصاص الغضب دون مخاطبة القضايا بصورة حقيقية كما حصل في ولاية الجزيرة. إن تم تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين. التأجيل ده ما كان بسبب تحسين البيئة المدرسية والمزيد من الاستعدادات للعام الدراسي، هو بل كان بسبب إضراب المعلمين، وإنها الدول زي كأنها بتفتش لطريقة كيف تقدر تمتص الغضب في المعلمين ديل، وكيف تقدر يعني يظل الظلم موجود في المعلمين وفي نفس الوقت المعلمين يواصلوا تدريس ويواصلوا فتح المدارس دون تحقيق أي من المطالب، في صورة نعتقد أنها هي بتدل على أنه الدولة دي ما جادة في تحسين بيئة العمل للمعلمين عموما وللتعليم. من الأسباب أيضا دعت المعلمين لهذا الحراك هو وضع المعلمين في مواجهة مع المجتمع عبر رفع الدولة يدها تماما عن التعليم وفرض الرسوم على الطلاب. الحاجة دي جعلت المعلمين في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور، كأنما المعلمين هم اللي قاعدين يفرضوا هذه الرسوم. بنعتقد ما يحدث في ملف التعليم الآن هو خلل كبير جدا، هو خلل في بنية الدولة، هو خلل في سياسات الدولة الكلية وسياسات الاقتصادية. لن ينصلح هذا الحال إلا بمراجعة عامة في سياسات الدولة العامة وسياساتها الاقتصادية وترتيب أولويات الدولة. الآن الناس اللي بيمسكوا بزمام الأمر في الدولة هم عندهم اهتمامات تانية، عندهم ترتيب لأولويات ما من بين التعليم. الحراك في وسط المعلمين صحيح الدولة لجأت للسلاح الاستدعاءات والنقل التعسفي كما حصل في شرق النيل وحصل لأستاذ سيد تومبا في كسلة وزي ما حيحصل لمجموعة من المعلمين الآخرين، لكن الحاجة دي ما حتحل المشكلة. هي سلاح ده تم تجريبه في كل الحقب السابقة من بينها في حقبة البشير، لكن ما بيجدي ولا بيحل المشكلة. اللي بيحل المشكلة هو الجلوس مع المعلمين والتلمس المشاكل وبعد ذلك العمل على حل هذه المشكلات، حتى ولو تطلب الأمر مراجعة السياسة الكلية للدولة ومن بين السياسة الاقتصادية. اللي بيصير وزير المالية على أنه يتجاهل حقوق العاملين عموما، مما حدث كثير جدا من العاملين بأنه يوصف السيد وزير المالية بأنه العدو الأول للعمال في السودان. المطالب واضحة، رفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه اللي هو ما يعادل أقل من 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، دفع مداخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من بداية الحرب وحتى الآن، التزام الدولة بالصرف على التعليم، تنفيذ الترقيات لكل المعلمين، إعفاء أبناء المعلمين من الرسوم المفروضة. يعني لا يعقل إنه معلم يدرس في المدرسة ويحرم ابنه من الامتحان بسبب الرسوم على الامتحانات والرسوم الدراسية في المدارس، استبعاد سيف النقل التعسفي والإجازات الغصرية بالنسبة للمعلمين الذين نجحوا أو نزحوا من الولايات اللي كان فيها الحرب لولايات أخرى. دي كلها أفتكر إنها هي مطالب عادلة ومطالب يمكن تحقيقها إذا كانت الدولة جادة في إنها تحل مشاكل المواطنين.
1: رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024. المنشورة في الجريدة الرسمية ودخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ الصادق علي حسن المحامي.
4: نعم، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري ونشر اللائحة في الجريدة الرسمية يكون قانون اللجوء المصري قد داخل مرحلة التنفيذ القانوني، ذلك أن النفاذ يختلف عن التنفيذ. لقد ظل القانون الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية منذ العام الماضي هج على الكافة، ولكن دون وجود الآليات لتنفيذه، تلك الآليات التي حددها القانون باللائحة وتعيين اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وقد استوفى القانون متطلباته الإجرائية المنصوص عليها، وذلك بتعيين رئيس اللجنة الدائمة ومؤخرا بصدور اللائحة. بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت مفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء، على أن يخضعوا للقانون نفسه وأن يمنحوا فرص، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية وأن لا يتم ترحيلهم طالما لم يتم توقيفهم سوى لمخالفة الإقامة أو بأسبابها.
1: على خلفية النزاعات القبلية بين البني هلبة والسلامات في دارفور، وجه النذير الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إعمار الجنينة نداء للطرفين بالاحتكام لصوت العقل وحل الخلافات سلميا بالجلوس والحوار. نستمع للنداء.
5: أنا النذير آدم الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إنقاذ الجنينة بولاية غرب دارفور، إلى أهلنا الكرام في قبيلة السلامات وبني هلبة. يا أهلنا السلامات وبني هلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح، بتتبني بالسلام. جميع أولادكم الشالوا كوريك والجراية وحملوا رسالة السلام معانا في الجنينة وفي الفاشر وفي نيالة وفي مورني وفي أمدخن وفي مجر وفي زالنجة، ما شالوه عشان يقتلوا بعض، شالوا كوريك والجراية عشان يبنوا مدارس ومستشفيات وطرق وكباري. أنا اليوم أناشدكم نداء الأخ لإخوته، أوقفوا الاقتتال فورا، ما في منتصر في حرب الأهل، الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة، دارفور محتاج إليكم كلكم. السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية. أنا النذير آدم الفوجة قبل اليوم وقفت معاكم في إزالة الأنغاد وتأمير ونهضة دارفور وكردفان، والآن واقف معاكم من أجل إزالة هذا القبن. المناشدة دي لكم كلكم يا الأهل، ورسالتي واضحة، البندقية ما بتبني وطن، البتبني اليد، والوطن ببنيه يد الوحدة ويد السلام ويد التكاتف ويد الأخاء. يا أهلنا والله لو اختلفنا بنتصالح، لكن لو الدم سال أصلا ما بيرجع. نناشد كل الأهل ونطلب من كل الشباب أن يناشدوا معنا ووصلوا صوت السلام لكل خشم بيت. اللهم أحقن دماء أهلنا في دارفور. سلامات زايد بني هلبة يساوي بيت واحد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيا زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب، افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر مثلا. في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، اسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم، دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده، بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره. لما نقوم برضه نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم ثاني من جديد، هي خدمه كبيره جدا نفسيه ان احنا بنكون قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعيه او كوارث بفعل البشر. برضه من الحاجات الضروريه برضه اننا نزرع الامل، نزرع الامل في قلب اي زول يتعرض لكارثه طبيعيه او كارثه بفعل البشر، يتعرض لاي كارثه لازم نزرع فيه الامل انه ما الحياه كلها كده، الحياه لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثه دي كده، لازم تتبدل، يعني بكره بيكون افضل. نزرع جواه الامل برضه واحده من الخدمات الضروريه او خدمه اسعاف نفسي اولا احنا بنكون قدمنا للزول او الضحيه بتاعت الكارثه. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب ب3 صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كوم وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا أخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار معهد الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها. وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015. نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات. ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد. وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين مثلوا في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة وتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النذير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج إليكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم من أركوم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سوى الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات التي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
10: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة، 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفيدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز

0: تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا. وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد وصور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف او بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك واحساسك في اللحظه ديك.
1: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي هتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرى ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
0: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دوانج عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمنية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
1: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإقليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت، يعني انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة العماد ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره.

0: لقيت المصاعب دي، لكن كان في فريق من الجهة اللي منحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعدت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مقابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيرها يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا بتفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت قنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني انا كنت اول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الاول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيره هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتاليه عسكريه ومحترقه يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركه ومناطق كثيره محتاجه لاتيام هندسيه فنيه عشان تيجي تشوفوا منطقه المقرن بالذات ومنطقه البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغرة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا. انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني في أديس أبابا اليوم الأربعاء بمشاركة كتل وقوى سياسية متباينة. انقسام في الكتلة الديمقراطية حول المشاركة في اجتماعات أديس أبابا، و14 من القوى السياسية وشخصيات تعتذر عن المشاركة. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تعلن مشاركتها في اجتماعات أديس أبابا بوفد يقوده نائب رئيس الحركة. حزب الأمة القومي يعلن مشاركته في اجتماع أديس أبابا المخصص لمناقشة تصميم العملية السياسية وتشكيل اللجنة التحضيرية. الدقير يقول اجتماع أديس أبابا استكشافي ولا يمثل انطلاقا للعملية السياسية. قتلى وجرحى في استهداف منطقة التبون بمحلية الجبلين في ولاية النيل الأبيض بالمسيرات. مختبر الأبحاث الإنساني في جامعة يل يرصد مسيرة استطلاعية صينية مرتبطة بمجموعة إماراتية في مطار نيالا. الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 385 من كادوغلي والدلن وحبيلة بجنوب كردفان خلال يومين. وزير الداخلية يؤكد أن الأسلحة والمسيرات التي تمتلكها قوات الدعم السري لا تتوفر لدى جيوش أفريقيا. الأمم المتحدة تعلن أن الخرطوم مدينة الأشباح تعد المباني المحترقة والناس يعودون بسبب عدم رغبتهم للبقاء في مخيمات النزوح. البرهان يبحث مع الرئيس التركي التعاون المشترك بين البلدين. وزير العدل يقول الجرائم التي جرى ارتكابها في شمال كردفان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قبيلتا البني حلبة والسلامة توقعان أمس على اتفاق صلح بمنطقة أرتالة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لأيام. الناظر تريك يجدد مطالبته بترسيم الحدود بين القبائل وتنفيذ اتفاق أهلي جرى التوقيع عليه قبل عوام في بور سودان. توترات في كسلا بعد تصريحات الناظر تريك في أروما ومؤتمر صحفي اليوم لناظر قبيلة البني عامر. ناظر الشكرية ومكة البوادرة يوجهان بفتح بلاقات لدى جرائم معلوماتية ضد كل من يستقل قضية البوادرة والجبوراب لزعزعة أمن البطانة. ولاية وسط دارفور تعلن أن احتواء الخلافات بين قبيلتي الخزام والمسيرية محلية مجر وتدعو الأطراف لتقليب صوت العقل. مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم، ووزارة التربية تجري ترتيبات لعقد مؤتمر التعليم. لجنة المعلمين تقول توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية. رئيس القضاء في حكومة تأسيس يزور سجن كوبر في نيالا ويؤكد العمل على تسريع إجراءات التقاضي والإفراج عن بعض المحكومين. حريق يقضي على أجزاء واسعة من السوق الشعبي بمنطقة أدرورو بمحلية المالحة ولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء. وزير الخارجية الأمريكي يقول لا إمكانية لتوزيع المساعدات في السودان الآن، وتخصيص الأموال لشيء لا يمكننا توزيعه أمر غير حكيم. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد طالبنا أطراف النزاع في السودان في تحديد 4 نقاط لتوزيع المساعدات. الطاقة تعتزم إصدار ضوابط جديدة لاستيراد الوقود وإلقاء نظام المجموعات الخمسة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك. بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوارئ تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض
4: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من أن إحنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
3: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
4: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه
5: الباوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخوض منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك, ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك الباوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة, لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس, يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك, لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي. أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
3: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
5: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص, في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم, الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة, الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب, ولازم يعني التبليغ السريع, وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم, شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشات وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كوم، وده واحد من الجرحى، درايش الطيران يا شباب، فالناس تستعيد، الناس تستعيد. ويا إخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روبابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روبابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثلوا في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمتبه دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة وتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاجة لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركوم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت مفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الدمرات القوى الثورة الصمود، جزء منه وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات التي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوق مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميس وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
10: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة، 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس، وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. لهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Bahia.
1: Adeus.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع واللي بيتميز حقيقة بتنوع طروحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
2: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
3: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
2: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراقي، السودانيين غنوا ل

0: درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة. السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
1: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وعدينك، يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحنوا بيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحنوا بيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشعقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
0: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين يعني. استاذ الدكتور سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الان البلد يعني مليانة بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
1: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعية، نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق لها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير، يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي، ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
0: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلسي جيل الانترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الاطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا؟

0: الجديدة وأجيال المجتمعات الجديدة.
1: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
0: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في في في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
1: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
0: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
1: والله ما بالضرورة
0: لو
1: تحمل،
0: قارناها بالأمس يعني
1: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا، كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكن الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
0: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
1: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. نتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
0: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلي في برنامج الديوان. استمعنا الكرام حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم مقدم إليكم معنا من الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا. انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني في أديس أبابا اليوم الأربعاء بمشاركة كتل وقوى سياسية متباينة. انقسام في الكتلة الديمقراطية حول المشاركة في اجتماعات أديس أبابا، و14 من القوى السياسية وشخصيات تعتذر عن المشاركة. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تعلن مشاركتها في اجتماعات أديس أبابا بوفد يقوده نائب رئيس الحركة. حزب الأمة القومي يعلن مشاركته في اجتماع أديس أبابا المخصص لمناقشة تصميم العملية السياسية وتشكيل اللجنة التحضيرية. الدقير يقول اجتماع أديس أبابا استكشافي ولا يمثل انطلاقا للعملية السياسية. قتلى وجرحى في استهداف منطقة التبون بمحلية الجبلين في ولاية النيل الأبيض بالمسيرات. مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة يل يرصد مسيرة استطلاعية صينية مرتبطة بمجموعة إماراتية في مطار نيالا. الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 385 من كادوغلي والدلنج وحبيلة بجنوب كردفان خلال يومين. وزير الداخلية يؤكد أن الأسلحة والمسيرات التي تمتلكها قوات الدعم السري لا تتوفر لدى جيوش أفريقيا. الأمم المتحدة تعلن أن الخرطوم مدينة الأشباح تعد بالمباني المحترقة والناس يعودون بسبب عدم رغبتهم للبقاء في مخيمات النزوح. البرهان يبحث مع الرئيس التركي التعاون المشترك بين البلدين. وزير العدل يقول الجرائم التي جرى ارتكابها في شمال كردفان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قبيلتا البني حلب والسلامات توقعان أمس على اتفاق صلح بمنطقة أرتالة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لأيام. الناظر تريك يجدد مطالبته بترسيم الحدود بين القبائل وتنفيذ اتفاق أهلي جرى التوقيع عليه قبل عوام في بور سودان. توترات في كسلا بعد تصريحات الناظر تريك في أروما ومؤتمر صحفي اليوم لناظر قبيلة البني عامر. ناظر الشكرية ومكة البوادرة يوجهان بفتح بلاقات لدى جرائم معلوماتية ضد كل من يستقل قضية البوادرة والجبوراب لزعزعة أمن البطانة. ولاية وسط دارفور تعلن أن احتواء الخلافات بين قبيلتي الخزام والمسيرية محلية مجر وتدعو الأطراف لتقليب صوت العقل. مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم، ووزارة التربية تجري ترتيبات لعقد مؤتمر التعليم. لجنة المعلمين تقول توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية. رئيس القضاء في حكومة تعسيس يزور سجن كوبر في نيالا ويؤكد العمل على تسريع إجراءات التقاضي والإفراج عن بعض المحكومين. حريق يقضي على أجزاء واسعة من السوق الشعبي بمنطقة أدرورو بمحلية المالحة ولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء. وزير الخارجية الأمريكي يقول لا إمكانية لتوزيع المساعدات في السودان الآن وتخصيص الأموال لشيء لا يمكننا توزيعه أمر غير حكيم. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد طالبنا أطراف النزاع في السودان بتحديد 4 نقاط لتوزيع المساعدات. الطاقة تعتزم إصدار ضوابط جديدة لاستيراد الوقود وإلقاء نظام المجموعات 5. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغضينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغرمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كوم، وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. فالناس تستعيد، الناس تستعيد، وإخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إقلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21,000 شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21,000 شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور اللي قمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تأجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف التأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات التي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
10: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة، 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس، وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، استضيفك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو لقدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
2: نعم،
3: تكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن دي.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط، وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجال يعني، الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، وفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة.

0: يدخل البلاد بطريقه غير شرعيه، وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعيه للجنه الحكوميه لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنه طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهله قصيره جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشه يشوف مكان اللجنه دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفتره دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشره.
1: نعم نعم طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض أنه أنت جاي من منطقة حرب خلاص كافي أنه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للاسباب 1 2 3 وبالتالي هربته، فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة لل الفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة و ما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو تختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف إنه الزول ده جاي مثلا بمشكلة كبيرة مع الحكومة أو بمشكلة مشكلة يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
1: إخلال بالأمن الأمن البلد يعني المستضيف. أيوة
0: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضية إنها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبة للحماية حتقبله، فده حيكون سبب يعني إنه الناس ما حتكون مصر بالنسبة لهم قبلة بعد ذلك يعني، خصوصا أصحاب الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها إنه بتاع المدافعين هو الإنسان عموما يعني.
1: نعم نعم طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعد ذلك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
0: تمام، نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية
1: نعم
0: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
1: أيوة.
0: ما لم اللجنة يحدد محلها، انت بطاقتك اذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الارقام ووضع التفاصيل، انت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
1: نعم
0: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع.

0: سويت موقفهم، لكن حتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
1: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت لها.
0: انت تاني مطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة
1: نعم،
0: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
1: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان ومحل السكن والتلفون وكده. وانا يعني قادر اتخيل نتيجة ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
0: نعم، بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات، يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني إنه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام،
1: نعم.
0: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
1: ايوه،
0: أيوه
1: يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا كده.
0: غيرت عنوان سكنك، غيرت رقم تليفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
1: نعم، الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
0: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس هنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا هنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدو طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: الله،
0: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا. حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير، ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم على من الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا. انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني في أديس أبابا اليوم الأربعاء بمشاركة كتل وقوى سياسية متباينة. انقسام في الكتلة الديمقراطية حول المشاركة في اجتماع أديس أبابا، و14 من القوى السياسية وشخصيات تعتذر عن المشاركة. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تعلن مشاركتها في اجتماعات أديس أبابا بوفد يقوده نائب رئيس الحركة. حزب الأمة القومي يعلن مشاركته في اجتماع أديس أبابا المخصص لمناقشة تصميم العملية السياسية وتشكيل اللجنة التحضيرية. الدقير يقول اجتماع أديس أبابا استكشافي ولا يمثل انطلاقا للعملية السياسية. قتلى وجرحى في استهداف منطقة التبون بمحلية الجبلين في ولاية النيل الأبيض بالمسيرات. مختبر الأبحاث الإنساني في جامعة يل يرصد مسيرة استطلاعية صينية مرتبطة بمجموعة إماراتية في مطار نيالا. الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 385 من كادوغلي والدلن وحبيلة بجنوب كردفان خلال يومين. وزير الداخلية يؤكد أن الأسلحة والمسيرات التي تمتلكها قوات الدعم السري لا تتوفر لدى جيوش أفريقيا. الأمم المتحدة تعلن أن الخرطوم مدينة الأشباح تعد المباني المحترقة والناس يعودون بسبب عدم رغبتهم للبقاء في مخيمات النزوح. البرهان يبحث مع الرئيس التركي التعاون المشترك بين البلدين. وزير العدل يقول الجرائم التي جرى ارتكابها في شمال كردفان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قبيلتا البني حلبة والسلامات توقعان أمس على اتفاق صلح بمنطقة أرتالة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لأيام. الناظر تريك يجدد مطالبته بترسيم الحدود بين القبائل وتنفيذ اتفاق أهلي جرى التوقيع عليه قبل عوام في بور سودان. توترات في كسلا بعد تصريحات الناظر تريك في أروما ومؤتمر صحفي اليوم لناظر قبيلة البني عامر. ناظر الشكرية ومكة البوادرة يوجهان بفتح بلاقات لدى جرائم معلوماتية ضد كل من يستقل قضية البوادرة والجبوراب لزعزعة أمن البطانة. ولاية وسط دارفور تعلن أن احتواء الخلافات بين قبيلتي الخزام والمسيرية محلية مجر وتدعو الأطراف لتقليب صوت العقل. مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم، ووزارة التربية تجري ترتيبات لعقد مؤتمر التعليم. لجنة المعلمين تقول توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية. رئيس القضاء في حكومة تعسيس يزور سجن كوبر في نيالا ويؤكد العمل على تسريع إجراءات التقاضي والإفراج عن بعض المحكومين. حريق يقضي على أجزاء واسعة من السوق الشعبي بمنطقة أدرورو بمحلية المالحة ولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء. وزير الخارجية الأمريكي يقول لا إمكانية لتوزيع المساعدات في السودان الآن، وتخصيص الأموال لشيء لا يمكننا توزيعه أمر غير حكيم. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد طالبنا أطراف النزاع في السودان بتحديد 4 نقاط لتوزيع المساعدات. الطاقة تعتزم إصدار ضوابط جديدة لاستيراد الوقود وإلقاء نظام المجموعات الخمسة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاي جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة؟ فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما دي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجديعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
4: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي
5: دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجرب أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجربه المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
5: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي في ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
5: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك، الواحد بيخش في صدمة. وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
5: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تعزيز وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت، وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال في ضربة على بلدة أم دوخنا يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى. درايش الطيران يا شباب، فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار معهة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بالتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش. وأن نرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات. ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبة لليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية. في وسط دارفور على سبيل المثال اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتوفيت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تأجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النذير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة، وفي كم طفل يتيم، وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج إليكم كلكم، السلامات وبني هلبة، انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها تحملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سوى الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف التأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتلة ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بني غازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
10: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة، 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم، تكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن دي.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط، وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجال يعني، الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض

0: بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
1: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبث الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي هيقدم ومنو اللي ما هيقدم، منو اللي هيعتبروا لايق ومنو اللي ما هيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي هتفتش، هتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
0: إخلال إخلال بالأمن الأمن البلد يعني المستضيف. أيوه
1: البلد، فبالتالي هتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه هتقبله، فده هيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه المدافعين هو الانسان عموما يعني.
0: نعم نعم طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعد ذلك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
1: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، احنا نشوف البطاقات السارية لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
0: نعم
1: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، حاليا يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلقائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
0: أيوه.
1: ما لم اللجنة يحدد محلها، إنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة يعني، هي 6 أشهر.
0: نعم
1: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضين، لدى اللجنة الحكومية.
0: ايوه اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
1: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
0: نعم.
1: اللجنه الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما هيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما هيتعرض لحاجه.
0: نعم طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه.

0: اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكذا. وانا يعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
1: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيميه مهمه جدا، يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الاقامه الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني. فمحل الاقامه الثابت ده الزمت اللائحه كله لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمده يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام؟
0: نعم.
1: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
0: أيوه.
1: أيوه
0: يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا كده.
1: غيرت عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
0: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
1: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس هنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا هنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: الله.
1: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وسائغك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجة.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عنا من الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجة. انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني في أديس أبابا اليوم الأربعاء بمشاركة كتل وقوى سياسية متباينة. انقسام في الكتلة الديمقراطية حول المشاركة في اجتماعات أديس أبابا، و14 من القوى السياسية وشخصيات تعتذر عن المشاركة. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تعلن مشاركتها في اجتماعات أديس أبابا بوفد يقوده نائب رئيس الحركة. حزب الأمة القومي يعلن مشاركته في اجتماع أديس أبابا المخصص لمناقشة تصميم العملية السياسية وتشكيل اللجنة التحضيرية. الدقير يقول اجتماع أديس أبابا استكشافي ولا يمثل انطلاقا للعملية السياسية. قتلى وجرحى في استهداف منطقة التبون بمحلية الجبلين في ولاية النيل الأبيض بالمسيرات. مختبر الأبحاث الإنساني في جامعة يل يرصد مسيرة استطلاعية صينية مرتبطة بمجموعة إماراتية في مطار نيالا. الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 385 من كادوغلي والدلن وحبيلة بجنوب كردفان خلال يومين. وزير الداخلية يؤكد أن الأسلحة والمسيرات التي تمتلكها قوات الدعم السري لا تتوفر لدى جيوش أفريقيا. الأمم المتحدة تعلن أن الخرطوم مدينة الأشباح تعد المباني المحترقة والناس يعودون بسبب عدم رغبتهم للبقاء في مخيمات النزوح. البرهان يبحث مع الرئيس التركي التعاون المشترك بين البلدين. وزير العدل يقول الجرائم التي جرى ارتكابها في شمال كردفان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قبيلتا البني حلبة والسلامات توقعان أمس على اتفاق صلح بمنطقة أرتالة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لأيام. الناظر تريك يجدد مطالبته بترسيم الحدود بين القبائل وتنفيذ اتفاق أهلي جرى التوقيع عليه قبل عوام في بور سودان. توترات في كسلا بعد تصريحات الناظر تريك في أروما ومؤتمر صحفي اليوم لناظر قبيلة البني عامر. ناظر الشكري ومكة البوادرة يوجهان بفتح بلاقات لدى جرائم معلوماتية ضد كل من يستقل قضية البوادرة والجبوراب لزعزعة أمن البطانة. ولاية وسط دارفور تعلن أن احتواء الخلافات بين قبيلتي الخزام والمسيرية محلية مجر وتدعو الأطراف لتقليب صوت العقل. مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم، ووزارة التربية تجري ترتيبات لأقدم مؤتمر التعليم. لجنة المعلمين تقول توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية. رئيس القضاء في حكومة تأسيس يزور سجن كوبر في نيالا ويؤكد العمل على تسريع إجراءات التقاضي والإفراج عن بعض المحكومين. حريق يقضي على أجزاء واسعة من السوق الشعبي بمنطقة أدرورو بمحلية المالحة ولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء. وزير الخارجية الأمريكي يقول لا إمكانية لتوزيع المساعدات في السودان الآن، وتخصيص الأموال لشيء لا يمكننا توزيعه أمر غير حكيم. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد طالبنا أطراف النزاع في السودان في تحديد 4 نقاط لتوزيع المساعدات. الطاقة تعتزم إصدار ضوابط جديدة لاستيراد الوقود وإلقاء نظام المجموعات 5. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
0: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
3: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
2: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة ودمتم بود. إلى اللقاء.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات بمحاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الأهلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اتصلت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الأهلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع، لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا، في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرموك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو ساليه قلوا راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاضل. الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أقدام العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب أطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كوبومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دبانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كوبومبو لفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشاً رغم توقف القتال. تشهد مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالب فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلد الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد مؤتمر صحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى نزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها الجلد اللي عملناه. الجلد ده ما حاجة ساكنة، الجلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط ومتى جيد ومتى نرى أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم الحدود، جاهدين لمراجعة الهوية، جاهدين لأيش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور وكردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي، وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لا ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته وتوقيع آخر محافظ الشرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها؟ لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس بحق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص:
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. أوزيا ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد، مضايقات، وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت أنها تكسب احترام الناس، ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلو جرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنجا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي الطائرات في منطقة التارمك، توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاربعاء الموافق 3 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: اجتماع الحوار السوداني بأديس أبابا، ما هي التوقعات بشأنه؟
1: هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه.
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا.
12: تواصل ردود الفعل حول ترشيح راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة أخرى لجائزة الصحافة الحرة.
10: دانا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين.
12: ما هو رأي الخبراء في التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة وطباعة عملات من فئات 500؟
8: نعم، الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط.
12: قانون اللجوء الجديد في مصر، أسئلة وتخوفات من قبل اللاجئين وطالب اللجوء هناك.
9: المرحلين اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشير لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين.
12: سنواصل الاستماع بعد هذا الفاصل القصير.
13: دبنجا أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية. وفي هذا السياق أعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها الجلوس مع تحالف تأسيس دون أن يعني ذلك انسحابها من أعمال الاجتماع. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي تطرحها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. نستمع لما قاله لدبنجا.
1: انطلقت صباح اليوم الاجتماعات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ما بين الفرقاء السودانيين بعد أن تفجرت خلافات بالأمس ما بين أطراف داخل الكتلة الديمقراطية، أطراف آثرت أن تشترك في المباحثات والحوار الاستكشافي في أديس، وأطراف رفضت الأمر. الوفود حضرت، وبحسب معلوماتنا سيعقد اجتماع أول ما بين الميسرين هنا أقصد الخماسية وما بين الكتلة صمود والكتلة الديمقراطية، وسيقدم الميسرين ورقة استكشافية للإجابة عن أسئلة، واجتماع آخر ما بين الخماسية وما بين وفد من القوة الداعمة والقوات الدعم السريع شبه العسكرية. بالتالي هذا الحوار أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
12: وفي ذات الملف أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن الناير بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذه الاجتماعات.
3: تصريح صحفي حول تلبية حركة جيش تحرير السودان لدعوة الآلية الخماسية. تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد والجامعة العربية لحضور الاجتماعات المزمع انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026. أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. وفد الحركة يتكون من الجنرال عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة ورئيس الوفد، الرفيقة سارية آدم عبد الكريم مسؤول القطاع السياسي، الرفيق نمير عيسى مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات، الرفيق عبد اللطيف بكر بابسون مسؤول شؤون الشباب والطلاب.
12: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين أمس الأول اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI-IMS المشتركة للإعلام الحر لعام 2026، وذلك تقديرا للجهود الإبداعية والمبتكرة لهذه المؤسسات في دعم الصحافة المستقلة في ظل بيئة عالمية معادية لحرية الصحافة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ خالد دهب أستاذ الإعلام بالجامعات والمتحدث الأسبق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق، وكان السؤال الأول عن مغزى ترشيح دبنجا لجائزة هذه المؤسسات.
10: هذه المؤسسات مؤسسات معروفة جدا ومؤسسات محترمة عالميا، ويعني لما هي تختار مؤسسة زي راديو دبنجا ضمن المؤسسات المرشحة للحصول على الجائزة ده أنا أفتكر فخر كبير جدا لراديو دبنجة وللطاقم العامل في راديو دبنجة ابتداء من رئيس التحرير وإلى كل الصحفيين العاملين والإعلاميين العاملين في مؤسسة دبنجة سواء كانت راديو أو تلفزيون أو وسائل التواصل أو غيرها. دعنا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين. راديو دبنجة من المعروف أنه يعني بدأ في ظروف صعبة جدا في الفترة اللي كانت فيها الحرب مستعرة في دارفور في بدايات الألفينات، ويعني قدرت أنها توصل الأخبار الحقيقية من القواعد إلى المستمعين، وتوسعت تدريجيا وأصبحت تغطي كل الـ الـ الـ يعني الأخبار بتاعت السودان مش دارفور بس. وأنا أفتكر ده كان يعني شيء كبير جدا قدرت إنها تعمله، ويعني بيعمل بها عدد من الصحفيين الممتازين جدا من الصحفيين السودانيين، وقدروا إنهم يعني وصلوا الرسالة بتاعتهم لكل الناس. ترشيح راديو دبنجة أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجة في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان، ودي مسألة مهمة للغاية لأنه الآن من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد ومضايقات وكل الأشياء اللي يعني اللي من من من إنها بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجة استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان. أفتكر أنه راديو دبنجة يعني بنطمع في أنه تستمر في أداء هذا العمل المتميز وأن تحسنه، وكمان أن يعني تجود العمل وتجود الأداء حتى تكسب مزيد من الاحترام والاعتراف والتقدير. شكرا جزيلا.
12: ماذا تعني التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة واستمرار عمل مصرف السلام، وآخر خطوة هي طباعة عملات من فئات 1500 جنيه من الفئات القديمة؟ ما دلالات هذه التطورات؟ يجيب على هذه الأسئلة الأستاذ عمر سيد أحمد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي.
8: ما هي دلالات تكوين مجلس للعملة واستمرار عمل مصرف المستقبل وطباعة أوراق نقدية جديدة؟ الدلالة الأولى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة. هذه التطورات مجتمع تشير انتقال نوعي في طبيعة المشروع الذي تبناه حكومة التأسيس من إدارة مناطق محتلة بمنطقة الغنيمة والرسوم إلى محاولة بناء دولة بمؤسسات وظيفية. وهذا الانتقال صرف النظر عن تقييمه السياسي لو يقرأ بجدية تحليلية. قصب الاعتراف بالعملة السودانية على الأوراق التي تحمل توقيع جنقول هو آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21، هو إعلان بأن سمة السلطة نقدية دعي امتلاك الشرعية التاريخية دون أن تعين محافظ جديدة. ومجلس العملة انتقال هو الإطار المؤسسي الذي يمنح هذه السلطة هيكلا، واستمرار مصرف المستقبل هو الذراع التشغيلية التي تترجم هذا الإطار.

الانفصالية الجديدة ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد. الدلالة الثانية الاستجابة لضغط اقتصاد حقيقي، لا ينبغي قراءة هذه الطورات في فراغ سياسي. وقد كشفت المصادر من القطاع الخاص أن قوات الدعم السريع واجهت من عام 2024 ضغوطا شديدة من قادة الأعمال في مناطق سيطرتها، توحيد العملة وإنشاء بديل عن تطبيق بنكر. بمعنى آخر، هذه الإجراءات لم تنبع من رؤية استراتيجية فحسب، بل جاءت استجابة لعجز اقتصادي ملموس يعيشه المواطن اليومي. الخلاصة، هذه التطورات مجتمع تمثل أكثر من مجرد خطوات إدارية، إنها إعلام بأن النزاع السوداني انتقل من مرحلة الصراع العسكري إلى مرحلة الصراع على بناء الدولة، وهذا المستوى من الصراع أطول أمدا وأعمق تأثيرا. نعم، بسقف واضح وصارم، التاريخ يثبت أن الكيانات غير المعترفة يمكنها بناء اقتصادات داخلية وظيفية. إلى أرض الصومال نموذج صارخ، بنت منظومة مالية ومصرفية ونقدية فعالة محليا على مدى عقود دون أي اعتراف دولي كذلك، وما يمكن لحكم التأسيس فعله داخل مناطق سيطرتها تنظيم تداول النقد المحلي وإصدار تراخيص للمؤسسات المالية المحلية وإنشاء غرفة مقصرة خلية وتحديد أسعار الصرف والعمولات وتقديم خدمات مصرفية أساسية للمواطن، ما لا يمكنه فعلها دون الاعتراف الدولي. سمة سقف سقفا هيكليا صارما لا يمكن تجاوزه بدون اعتراف دولي، وينبغي ويتجلى في أربع محاور: الأثر العملي، القيد الهيكلي، غياب البنوك المراسلة، استحالة التحويلات المالية المقتربين في الخليج وأوروبا لا يستطيعون إرسال أموال مباشرة، عدم الوصول إلى صندوق النقد الدولي البنك الدولي، استحالة الحصول على تمويل تنموي أو برامج إصلاح اقتصادي منظم. مخاطر مجموعة العمل المالي FATF، أي مؤسسة منظومة المالية تتعرض لخطر العزل من منظومة المدفوعات العالمية. أي عملة، غياب الغطاء الاحتياطي، أي عملة تصدر دون احتياطيات موثقة ومعترف بها معرضة للتضخم والمتسارع. الدرس الأكثر إيلاما من تجربة أرض الصومال بعد 3 عقود من بناء مؤسسات محلية فعالة لا تزال عاجز عن اندماج في المنظومة المالية الدولية بسبب غياب الاعتراف. مبنى داخليا قد يخدم المواطن اليومي ولكن يظل معزولا عن الاقتصاد العالمي. ما مستوى جودة العملة المطبوعة ومدى قبولها في الأسواق؟ هل هي مبررة للزمة باضطراد وجود جسم ضامن؟ المسألة الجودة تساؤلات مفتوحة عبر المصدر. هذا السؤال يكتشف أهمية استثنائية للمصدر. هذه الأوراق وملابساتها وملابسات طبعتها لا يزال مجهولين. ما تعرفه موسوعة هنا المعلومات الفنية عن طباعة العملة لا تقع في مكتب المحافظ بل في شركة طباعة العملة السودانية المختصة أو شركاء الطباعة الدوليين. وفي 1000 جنيه من الإصدار 2022 طبع جزء منها في السودان وجزء الآخر في الخارج. وفي ضوء ذلك تبقى الاحتمالات الثلاث: أما إعادة ضخ العملة منهوبة من مطابع العملة السودانية بأن سيطر دعم السريع على الخرطوم، أو استنساخ التوقيع الرقمي من إصدارات سابقة واستخدامه في طباعة جديدة، هذا يصنف قانونيا تزويرا، أو مصدر ثالث لم يكشف عنه بعد. الخلاصة القانونية المباشرة مصدر هذه الأوراق غير محدد حتى الآن، ولا يوجد ما يثبت أنها صدرت بتفويض رسمي من أي جهة مختصة. هذا لا يصنف إصدار النقدين بأي تعريف قانوني معترف به، بل يفتح احتمال الاستخدام غير المشروع لتوقيع رسمي، وهو جريمة أي منظومة قانونية بصرف النظر عن الدوافع السياسية. مسألة القبول في الأسواق والواقع الميداني، نقول العملة في الأسواق لا تحدد بجودة طباعتها وحدها بل بثلاثة عوامل متشابكة: صيغة المتعاملين وقياب البديل والزام القانون العملي. في تلك المناطق يتوفر العملان الثاني والثالث، بقول المواطن لا يملك بديلا والتجار يلزمون بقبول هذه الأوراق، أما الصيغة فهي الحلقة الأضعف ولن تترسخ إلا بمرور الوقت واستقرار المنظومة. والسابقة الميدانية إنه أوراق 500 ألف غير مكتملة الطباعة تحوزها التوقيعات والأرقام السرية في الأسواق ويجبر التجار على قبولها، يعني سابقة. هذا يعني أن القبول في السوق في مناطق النزاع لا يعني بالضرورة الاعتراف بالقيمة، بل كثيرا ما يعني الإكراه الناعم في غياب البديل. ثالثا، هل هي مبررة للزمة؟ سؤال القانوني الجوهري. هذا السؤال دقيق جدا ويستحق إجابة تفصل بين مستويين. على مستوى فيما بينهم داخل مناطق سيطرة الدعم، نعم الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط قبول بصرف النظر عن شرعية الجهة المصدرة. هذا ما حدث في الصومال وليبيا واليمن. على مستوى المنظومة المصرفية الرسمية وعلاقتها بالدولة، لا، هذه الأوراق ليست مبررة للزمة خارج مناطق سيطرة التأسيس. بنك السودان المركزي في البرتغال لا يعترف بها ولا يلتزم باستبدالها، وأي معاملة تستند إليها في المحاكم والمؤسسات الرسمية تتواجه إشكاليات قانونية جوهرية. الجسم الضامن الذي افترضته في سؤالك البنك المركزي لا يوجد بالمعنى الحقيقي. مجلس العملة الانتقالي لا يملك احتياطيات

0: موثقه ولا يخضع للرقابه الدوليه ولا يرتبط باي منظومه ضمان ودائع معترف به. الضمان الوحيد الفعلي هو الاكراه السياسي والعسكري في مناطق الصدر. هذا ما تورد نقديه الحكومه تاسيس جاده وذات دلاله سياسيه عميقه، لكنها تقف على ثلاثه قيود هيكليه لا تستطيع تجاوزها وحدها: غياب الاعتراف الدولي وغياب القطاع الاحتياطي الموسع وغياب الشفافيه حول مصدر العون والدول. ما تكشفه التساؤلات المفتوحه حول مصدر هذه الاوراق يضيف بعدا قانونيا خطيرا اذا لم يظهر هذا التداول عن تفويض رسمي مختص، وهي ما تشير اليه المعطيات المتاحه. فنحن امام استخدام غير مشروع لتوقيع رسمي، لا امام اصدار نقدي مشروع حتى بمعايير الدول غير المعترف بها. السؤال الذي ينبغي ان نطرح على طاوله المفاوضات: هل يمكن فصل الملف الاقتصادي عن الملف السياسي؟ التجارب الدوليه تقول لا، لكنها تقول ايضا ان الممرات الماليه الانسانيه المحايده يمكن ان تكون جسرا نحو التسويه قبل ان تكرس الاقتسام النقدي كواقع دائم.
1: ماذا يعني قانون اللجوء الجديد في مصر بالنسبة للشرائح المختلفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الكثير وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أبعاد القانون وتأثيره وما يجب الانتباه إليه، استضفنا في دبنجة الأستاذ الصادق عمر المحامي لتقديم التوضيحات اللازمة. في حلقة اليوم من جولة السودان نستمع للجزء الأول من الحوار معه بهذا الخصوص.
2: طيب، مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف أنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
1: يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
2: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 3 6، حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي. التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام، ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدأ العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
2: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. تمام، الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات ال6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
1: نعم.
2: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام، حتى هناك يعني انه الداتا بتاعت اللجنه اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم انشائها. فحاليا كده ما عليهم الا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومه يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الان دي.
1: يعني لما اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف. لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم، يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
2: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إن هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط، وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي هتحل محل المفوضية هي هتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة هتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي. للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي هيدخلوا مصر يعني
1: أيوة.
2: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشية يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني هتتعرض للترحيل مباشرة.
1: طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض أنه أنت جاي من منطقة حرب خلاص كافي أنه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض أنت يكون عندك يعني قضية شخصية في أنه أنا معرض خطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي أو مع الحالات دي؟
2: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبث الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي هتفتش، هتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
1: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه،
2: فبالتالي هتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه هتقبله. فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي ابراهيم جاد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتلة الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصية من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر،
4: نحس عليه كل راس الكتيبة الثانية بالقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاضل. الله أكبر، الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون للفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالب فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخليك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط وما تجيد ومتى إن أراد أن يبرز وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأي شيء.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور وكردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفضي اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فضي اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. فقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته وتوقيع آخر محافظ الشرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها؟ لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولية إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص
9: احنا حنقول بس انه زول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضيا ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة، باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا، من يعني تقييد مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلو جرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرابط الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الاربعاء الموافق 3 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: اجتماع الحوار السوداني بأديس أبابا، ما هي التوقعات بشأنه؟
1: هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه.
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا.
12: تواصل ردود الفعل حول ترشيح راديو دبنغا ضمن 11 مؤسسة أخرى لجائزة الصحافة الحرة.
10: دعنا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين.
12: ما هو رأي الخبراء في التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة وطباعة عملات من فئات 500؟
8: نعم، الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملها لازم اليومية يكتسب قوة الوسيط.
12: قانون اللجوء الجديد في مصر، أسئلة وتخوفات من قبل اللاجئين وطالبي اللجوء هناك.
9: المرحلين اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشير لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين.
12: سنواصل الاستماع بعد هذا الفاصل القصير.
13: دبنغا أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية. وفي هذا السياق أعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها الجلوس مع تحالف تأسيس دون أن يعني ذلك انسحابها من أعمال الاجتماع. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي تطرحها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. نستمع لما قاله لدبنجا.
1: انطلقت صباح اليوم الاجتماعات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ما بين الفرقاء السودانيين بعد أن تفجرت خلافات بالأمس ما بين أطراف داخل الكتلة الديمقراطية. أطراف آثرت أن تشترك في المباحثات والحوار الاستكشافي في أديس، وأطراف رفضت الأمر. الوفود حضرت، وبحسب معلوماتنا سيعقد اجتماع أول ما بين الميسرين هنا أقصد الخماسية وما بين كتلة صمود والكتلة الديمقراطية، وسيقدم الميسرين ورقة استكشافية للإجابة عن أسئلة، واجتماع آخر ما بين الخماسية وما بين وفد من القوة الداعمة والقوات الدعم السريع شبه العسكرية. بالتالي هذا الحوار أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
12: وفي ذات الملف أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن الناير بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذه الاجتماعات.
3: تصريح صحفي حول تلبية حركة جيش تحرير السودان لدعوة الآلية الخماسية. تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد والجامعة العربية لحضور الاجتماعات المزمع انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026. أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف وإنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. وفد الحركة يتكون من الجنرال عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة ورئيس الوفد، الرفيقة سارة آدم عبد الكريم مسؤول القطاع السياسي، الرفيق نمير عيسى مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات، الرفيق عبد اللطيف بكر بابسون مسؤول شؤون الشباب والطلاب.
12: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين أمس الأول اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI-IMS المشتركة للإعلام الحر لعام 2026، وذلك تقديرا للجهود الإبداعية والمبتكرة لهذه المؤسسات في دعم الصحافة المستقلة في ظل بيئة عالمية معادية لحرية الصحافة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ خالد دهب أستاذ الإعلام بالجامعات والمتحدث الأسبق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق، وكان السؤال الأول عن مغزى ترشيح دبنجا لجائزة هذه المؤسسات.
10: هذه المؤسسات مؤسسات معروفة جدا ومؤسسات محترمة عالميا، ويعني لما هي تختار مؤسسة زي راديو دبنجا ضمن المؤسسات المرشحة للحصول على الجائزة ده نفتكر فخر كبير جدا لراديو دبنجة وللطاقم العامل في راديو دبنجة ابتداء من رئيس التحرير وإلى كل الصحفيين العاملين والإعلاميين العاملين في مؤسسة دبنجة سواء كانت راديو أو تلفزيون أو وسائل التواصل أو غيرها. دانا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين. راديو دبنجة من المعروف أنه يعني بدأ في ظروف صعبة جدا في الفترة اللي كانت فيها الحرب مستعرة في دارفور في بدايات الألفينات، ويعني قدرت أنها توصل الأخبار الحقيقية من القواعد إلى المستمعين، وتوسعت تدريجيا وأصبحت تغطي كل الـ الـ الـ يعني الأخبار بتاعت السودان مش دارفور بس. وأنا أفتكر ده كان يعني شيء كبير جدا قدرت إنها تعمله، ويعني بيعمل بها عدد من الصحفيين الممتازين جدا من الصحفيين السودانيين، وقدروا إنهم يعني وصلوا الرسالة بتاعتهم لكل الناس. ترشيح راديو دبنجة أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجة في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان، ودي مسألة مهمة للغاية لأنه الآن من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد ومضايقات وكل الأشياء اللي يعني اللي من بينها بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجة استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان. أفتكر أنه راديو دبنجة يعني بنطمع في أنه تستمر في أداء هذا العمل المتميز وأن تحسنه، وكمان أن يعني تجود العمل وتجود الأداء حتى تكسب مزيد من الاحترام والاعتراف والتقدير. شكرا جزيلا.
12: ماذا تعني التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة واستمرار عمل مصرف السلام، وآخر خطوة هي طباعة عملات من فئات 1500 جنيه من الفئات القديمة؟ ما دلالات هذه التطورات؟ يجيب على هذه الأسئلة الأستاذ عمر سيد أحمد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي.
8: ما هي دلالات تكوين مجلس للعملة واستمرار عمل مصرف المستقبل وطباعة أوراق نقدية جديدة؟ الدلالة الأولى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة. هذه التطورات مجتمع تشير انتقال نوعي في طبيعة المشروع الذي تبناه حكومة التأسيس من إدارة مناطق محتلة بمنطقة الغنيمة والرسوم إلى محاولة بناء دولة بمؤسسات وظيفية. وهذا الانتقال صرف النظر عن تقييمه السياسي لو يقرأ بجدية تحليلية. قصر الاعتراف بالعملة السودانية على الأوراق التي تحمل توقيع جنقول هو آخر محافظ شرعي قم لإنقلاب 21 هو إعلان بأن سمة السلطة نقدية لامتلاك الشرعية التاريخية دون أن تعين محافظة جديدة. ومجلس العملة انتقال هو الإطار المؤسسي الذي يمنح هذه السلطة هيك، لأن استمرار مصرف المستقبل هو الذراع التشغيلية التي تترجم هذا الإطار إلى خدمات مالية يلمسها المواطن. الثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ شرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة هو رسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد. الدلالة الثانية الاستجابة لضغط اقتصاد حقيقي. لا ينبغي قراءة هذه الطورات في فراغ سياسي. واتكشفت مصادر من القطاع الخاص أن قوات الدعم السريع واجهت من 2024 ضغوطا شديدة من قادة الأعمال في مناطق سيطرتها توحيد العملة وإنشاء

الاقتصادي ملموس يعيشه المواطن يوميا. الخلاصة هذه التطورات مجتمع تمثل أكثر من مجرد خطوات إدارية، إنها إعلام بأن النزاع السوداني انتقل من مرحلة الصراع العسكري لمرحلة الصراع على بناء الدولة، وهذا المستوى من الصراع أطول أمدا وأعمق تأثيرا. نعم، بسقف واضح وصارم، التاريخ يثبت أن الكيانات غير المعترفة يمكنها بناء اقتصادات داخلية وظيفية. إلى أرض الصومال نموذج صارخ، بنت منظومة مالية مصرفية ونقدية فعالة محليا على مدى عقود دون أي اعتراف دولي كذلك، وما يمكن لحكومة التأسيس فعله داخل مناطق سيطرتها. تنظيم تداول النقد المحلي وإصدار تراخيص للمؤسسات المالية المحلية وإنشاء غرفة مقصة داخلية وتحديد أسعار الصرف والعملات وتقديم خدمات مصرفية أساسية للمواطن، ما لا يمكنه فعله دون الاعتراف الدولي. سمة سقف سقف هيكليا صارما لا يمكن تجاوزه بدون اعتراف دولي، وينبغي ويتجلى في أربع محاور: الأثر العملي، القيد الهيكلي، غياب البنوك المراسلة، استحالة التحويلات المالية المقتربين في الخليج وأوروبا لا يستطيعون إرسال أموال مباشرة، عدم الوصول إلى صندوق النقد الدولي البنك الدولي، استحالة الحصول على تمويل تنموي أو برامج إصلاح اقتصادي منظم. مخاطر مجموعة العمل المالي FATF، أي مؤسسة منظومة المالية تتعرض لخطر العزل من منظومة المدفوعات العالمية. أي عملة، غياب الغطاء الاحتياطي، أي عملة تصدر دون احتياطيات موثقة ومعترف بها معرضة للتضخم والمتسارع. الدرس الأكثر إلاما من تجربة أرض الصومال بعد 3 عقود من بناء مؤسسات محلية فعالة لا تزال عاجز عن اندماج في المنظومة المالية الدولية بسبب غياب الاعتراف. مبنى داخلي قد يخدم المواطن اليومي ولكن يظل معزولا عن الاقتصاد العالمي. ما مستوى جودة العملة المطبوعة ومدى قبولها في الأسواق؟ هل هي مبررة للزمة باضطراد وجود جسم ضامن؟ المسألة الجودة تساؤلات مفتوحة عبر المصدر. هذا السؤال يكتشف أهمية استثنائية للمصدر. هذه الأوراق وملابساتها ومزاطات بعدها لا يزال مجهولين. ما تعرفه مسوغ هنا المعلومات الفنية عن طباعة العملة لا تقع في مكتب المحافظ بل في شركة مطبعة العملة السودانية المختصة أو شركاء الطباعة الدوليين، وفي 1000 جنيه من إصدار 2022 طبع جزء منها في السودان وجزء الآخر في الخارج. وفي ضوء ذلك تبقى الاحتمالات الثلاث: أما إعادة ضخ العملة منهوبة من مطابع العملة السودانية بأن سيطرة دعم السريع على الخرطوم، أو استنساخ التوقيع الرقمي من إصدارات سابقة واستخدامه في طباعة جديدة، هذا يصنف قانونيا تزويرا، أو مصدر ثالث لم تكشف عنه بعد. الخلاصة القانونية المباشرة مصدر هذه الأوراق غير محدد حتى الآن، ولا يوجد ما يثبت أنها صدرت بتفويض رسمي من أي جهة مختصة. هذا لا يصنف إصدار النقدين بأي تعريف قانوني معترف به، بل يفتح احتمال الاستخدام غير المشروع لتوقيع رسمي، وهو جريمة من أي منظومة قانونية بصرف النظر عن الدوافع السياسية. مسألة القبول في الأسواق والواقع الميداني، يقول العمل في الأسواق لا يتحدد بجودة طباعتها وحدها بل بثلاثة عوامل متشابكة: صيغة المتعاملين وغياب البديل والزام القانوني العملي. في تلك المناطق يتوفر العملان الثاني والثالث، يقول المواطن لا يملك بديلا والتجار يلزمون بقبول هذه الأوراق، أما الصيغة فهي الحلقة الأضعف ولن تترسخ إلا بمرور الوقت واستقرار المنظومة. والسابقة الميدانية إنه أوراق 500 و1000 غير مكتملة الطباعة تعوزها التوقيعات والأرقام السنة وجدت في الأسواق ويجبر التجار على قبولها، يعني سابقا. هذا يعني أن القبول في السوق في مناطق النزاع لا يعني بالضرورة الاعتراف بالقيمة، بل كثيرا ما يعني الإكراه الناعم في غياب البديل. ثالثا، هل هي مبررة للزمة؟ سؤال القانون الجوهري. هذا السؤال دقيق جدا ويستحق إجابة تفصل بين مستويين. على مستوى العلاقات فيما بينهم داخل مناطق سيطرة الدعم، نعم الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط قبول بصرف النظر عن شرعية الجهة المصدرة. هذا ما حدث في الصومال وليبيا واليمن. على مستوى المنظومة المصرفية الرسمية وعلاقتها بالدولة، لا، هذه الأوراق ليست مبررة للزمة خارج مناطق سيطرة التأسيس. بنك السودان المركزي في البرتغال لا يعترف بها ولا يلتزم باستبدالها، وأي معاملة تستند إليها في المحاكم والمؤسسات الرسمية تتواجه إشكاليات قانونية جوهرية. الجسم الضامن الذي افترضته في سؤالك البنك المركزي لا يوجد بالمعنى الحقيقي. مجلس العملة الانتقالي لا يملك احتياطيات موثقة ولا يخضع لرقابة دولية ولا يرتبط بأي منظومة ضمان ودايع معترف به. الضمان الوحيد الفعلي هو الإكراه السياسي والعسكري في مناطق السيطرة. هذا ما طورته نقدية الحكومة تأسيس جادة وذات دلالة سياسية عميقة، لكنها تقف على 3 قيود هيكلية لا تستطيع تجاوزها وحدها: غياب الإعتراف الدولي، وغياب الغطاء الاحتياطي الموثق، وغياب الشفافية حول مصدر العمل الدولي. ما تكشفه التساؤلات المفتوحة حول مصدر هذه الأوراق يضيف بعدا قانونيا خطيرا إذا لم يظهر هذا التداول عن تفويض رسمي مختص، وهي ما تشير إليه المعطيات المتاحة. فنحن أمام استخدام غير مشروع لتوقيع رسمي، لا أمام إصدار نقدي مشروع حتى بمعايير الدول غير المعترف بها. السؤال الذي ينبغي أن نطرح على طاولة المفاوضات: هل يمكن فصل

0: الملف الاقتصادي عن الملف السياسي، التجارب الدولية تقول لا، لكنها تقول أيضا أن الممرات المالية الإنسانية المحايدة يمكن أن تكون جسرا نحو التسوية قبل أن تكرس الانقسام النقدي في واقع دائم.
1: ماذا يعني قانون اللجوء الجديد في مصر بالنسبة للشرائح المختلفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الكثير وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أبعاد القانون وتأثيره وما يجب الانتباه إليه، استضفنا في دبنجة الأستاذ الصادق عمر المحامي لتقديم التوضيحات اللازمة. في حلقة اليوم من جولة السودان نستمع للجزء الأول من الحوار معه بهذا الخصوص.
2: طيب، مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف أنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
1: يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
2: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 3 6، حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي. التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام، لذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
2: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. تمام، الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
1: نعم.
2: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال، المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام، حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. فحاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل هم بيتساءلوا بها الآن.
1: يعني لما اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس الجايين جداد، الناس القدام ذاتهم، يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعدك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
2: تمام، اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه. حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، الغاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي. للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
1: أيوة.
2: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض أنه أنت جاي من منطقة حرب خلاص كافي أنه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض أنت يكون عندك يعني قضية شخصية في أنه أنا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي أو مع الحالات دي؟
2: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
1: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه،
2: فبالتالي حتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، وده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا أصحاب الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها إنه المدافعين هو الإنسان عموما يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث فضائية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات بمحاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترآه الأعلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الأعلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتلة الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع، لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا، في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف وإنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرموك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر،
4: نحس عليه، قول له راس الكتيبة الثانية بغير يوسف الصديق اللي هو الثاني
5: يوسف الصديق فاضل. الله أكبر، الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاعا قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كوبومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دبانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون لفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشهد مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالب فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلد الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى نزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على ما وصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر عموم قبائل البني عامر الإبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط ومتى جيد ومتى نراد أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لدرس الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأيش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين عنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنازة وتوقيع آخر محافظ شرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22/22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق والملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس بحكم التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولية إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص:
9: احنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. أوزيا ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة، باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا، من يعني تقييد، مضايقات، وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة. لكن راديو دبنجا استطاعت أنها تكسب احترام الناس، ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلو جرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنجا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي بتاع الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتم عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة السياسية.

0: اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار، يعني بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجه تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئه حاضنه لهم، ويقول لهم انه الحاجه اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الاجراءات هي بتتم اذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعده تصل. يعني مؤسسات البيئه الحاميه اللي هو زي الاسره والطفل ومجلس رعايه الطفوله حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عنا من الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا. انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني في أديس أبابا اليوم الأربعاء بمشاركة كتل وقوى سياسية متباينة. انقسام في الكتلة الديمقراطية حول المشاركة في اجتماعات أديس أبابا و14 من القوى السياسية وشخصيات تعتذر عن المشاركة. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تعلن مشاركتها في اجتماعات أديس أبابا بوفد يقوده نائب رئيس الحركة. حزب الأمة القومي يعلن مشاركته في اجتماع أديس أبابا المخصص لمناقشة تصميم العملية السياسية وتشكيل اللجنة التحضيرية. الدقير يقول اجتماع أديس أبابا استكشافي ولا يمثل انطلاقا للعملية السياسية. قتلى وجرحى في استهداف منطقة التبون بمحلية الجبلين في ولاية النيل الأبيض بالمسيرات. مختبر الأبحاث الإنساني في جامعة يل يرصد مسيرة استطلاعية صينية مرتبطة بمجموعة إماراتية في مطار نيالا. الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 385 من كادوغلي والدلن وحبيلة بجنوب كردفان خلال يومين. وزير الداخلية يؤكد أن الأسلحة والمسيرات التي تمتلكها قوات الدعم السري لا تتوفر لدى جيوش أفريقيا. الأمم المتحدة تعلن أن الخرطوم مدينة الأشباح تعد بالمباني المحترقة والناس يعودون بسبب عدم رغبتهم للبقاء في مخيمات النزوح. البرهان يبحث مع الرئيس التركي التعاون المشترك بين البلدين. وزير العدل يقول الجرائم التي جرى ارتكابها في شمال كردفان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قبيلتا البني حلب والسلامة توقعان أمس على اتفاق صلح بمنطقة أرتالة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لأيام. الناظر تريك يجدد مطالبته بترسيم الحدود بين القبائل وتنفيذ اتفاق أهلي جرى التوقيع عليه قبل عوام في بور سودان. توترات في كسلا بعد تصريحات الناظر تريك في أروما ومؤتمر صحفي اليوم لناظر قبيلة البني عامر. ناظر الشكرية ومكة البوادرة يوجهان بفتح بلاقات لدى جرائم معلوماتية ضد كل من يستقل قضية البوادرة والجبوراب لزعزعة أمن البطانة. ولاية وسط دارفور تعلن أن احتواء الخلافات بين قبيلتي الخزام والمسيرية محلية مجر وتدعو الأطراف لتقليب صوت العقل. مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم ووزارة التربية تجري ترتيبات لعقد مؤتمر التعليم. لجنة المعلمين تقول توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية. رئيس القضاء في حكومة تأسيس يزور سجن كوبر في نيالا ويؤكد العمل على تسريع إجراءات التقاضي والإفراج عن بعض المحكومين. حريق يقضي على أجزاء واسعة من السوق الشعبي بمنطقة أدرورو بمحلية المالحة ولا شمال دارفور أمس الثلاثاء. وزير الخارجية الأمريكي يقول لا إمكانية لتوزيع المساعدات في السودان الآن وتخصيص الأموال لشيء لا يمكننا توزيعه أمر غير حكيم. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد طالبنا أطراف النزاع في السودان بتحديد 4 نقاط لتوزيع المساعدات. الطاقة تعتزم إصدار ضوابط جديدة لاستيراد الوقود وإلقاء نظام المجموعات 5. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف وإنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو سالي قول له راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فارس. الله أكبر.
4: الله أكبر. أحمر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض أن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون لفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالبوا فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد التريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد مؤتمر صحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر عموم قبائل البني عامر الإبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط، وما تجيد ومتى أراد أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيط الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين
0: لأي شيء. أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي، كما أوصى المجلس معالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع التركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور وكردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض يتصاور القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض يتصاور القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. فقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنيه ذاته وتوقيع آخر محافظ الشرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها؟ لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلة غير مجهولة.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولية إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص:
9: احنا حنقول بس انه زول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكل للجوء نفسه. الإيغاء الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. أوزيا ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا، من يعني تقييد، مضايقات، وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة. لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس، ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والهجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلو جرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دابنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرابط الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دابنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 3 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: اجتماع الحوار السوداني بأديس أبابا، ما هي التوقعات بشأنه؟
1: هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه.
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا.
12: تواصل ردود الفعل حول ترشيح راديو دابنغا ضمن 11 مؤسسة أخرى لجائزة الصحافة الحرة.
10: دعنا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين.
12: ما هو رأي الخبراء في التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة وطباعة عملات من فئات 500؟
8: نعم، الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط.
12: قانون اللجوء الجديد في مصر، أسئلة وتخوفات من قبل اللاجئين وطالب اللجوء هناك.
9: المرحلين اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين.
12: سنواصل الاستماع بعد هذا الفاصل القصير.
13: دابنغا أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية. وفي هذا السياق أعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها الجلوس مع تحالف تأسيس دون أن يعني ذلك انسحابها من أعمال الاجتماع. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي تطرحها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. نستمع لما قاله لدبنجا.
1: انطلقت صباح اليوم الاجتماعات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ما بين الفرقاء السودانيين بعد أن تفجرت خلافات بالأمس ما بين أطراف داخل الكتلة الديمقراطية. أطراف آثرت أن تشترك في المباحثات والحوار الاستكشافي في أديس، وأطراف رفضت الأمر. الوفود حضرت، وبحسب معلوماتنا سيعقد اجتماع أول ما بين الميسرين هنا أقصد الخماسية وما بين كتلة صمود والكتلة الديمقراطية، وسيقدم الميسرين ورقة استكشافية للإجابة عن أسئلة، واجتماع آخر ما بين الخماسية وما بين وفد من القوة الداعمة والقوات الدعم السريع شبه العسكرية. بالتالي هذا الحوار أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
12: وفي ذات الملف أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن الناير بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذه الاجتماعات.
3: تصريح صحفي حول تلبية حركة جيش تحرير السودان لدعوة الآلية الخماسية، تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد والجامعة العربية لحضور الاجتماعات المزمع انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026. أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. وفد الحركة يتكون من الجنرال عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة ورئيس الوفد، الرفيقة سارة آدم عبد الكريم مسؤول القطاع السياسي، الرفيق نمير عيسى مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات، الرفيق عبد اللطيف بكر بابسون مسؤول شؤون الشباب والطلاب.
12: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين أمس الأول اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI-IMS المشتركة للإعلام الحر لعام 2026، وذلك تقديرا للجهود الإبداعية والمبتكرة لهذه المؤسسات في دعم الصحافة المستقلة في ظل بيئة عالمية معادية لحرية الصحافة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ خالد دهب أستاذ الإعلام بالجامعات والمتحدث الأسبق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق، وكان السؤال الأول عن مغزى ترشيح دبنجا لجائزة هذه المؤسسات.
10: هذه المؤسسات مؤسسات معروفة جدا ومؤسسات محترمة عالميا، ويعني لما هي تختار مؤسسة زي راديو دبنجا ضمن المؤسسات المرشحة للحصول على الجائزة ده أنا أفتكر فخر كبير جدا لراديو دبنجة وللطاقم العامل في راديو دبنجة ابتداء من رئيس التحرير وإلى كل الصحفيين العاملين والإعلاميين العاملين في مؤسسة دبنجة سواء كانت راديو أو تلفزيون أو وسائل التواصل أو غيرها. ده أنا أفتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين. راديو دبنجة من المعروف أنه يعني بدأ في ظروف صعبة جدا في الفترة اللي كانت فيها الحرب مستعرة في دارفور في بدايات الألفينات، ويعني قدرت أنها توصل الأخبار الحقيقية من القواعد إلى المستمعين، وتوسعت تدريجيا وأصبحت تغطي كل الـ الـ الـ يعني الأخبار بتاعت السودان مش دارفور بس. وأنا أفتكر ده كان يعني شيء كبير جدا قدرت إنها تعمله، ويعني بيعمل بها عدد من الصحفيين الممتازين جدا من الصحفيين السودانيين، وقدروا إنهم يعني وصلوا الرسالة بتاعتهم لكل الناس. ترشيح راديو دبنجة أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجة في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان، ودي مسألة مهمة للغاية لأنه الآن من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد ومضايقات وكل الأشياء اللي يعني اللي من بينها بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجة استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان. أفتكر أنه راديو دبنجة يعني بنطمع في أنه تستمر في أداء هذا العمل المتميز وأن تحسنه، وكمان أن يعني تجود العمل وتجود الأداء حتى تكسب مزيد من الاحترام والاعتراف والتقدير. شكرا جزيلا.
12: ماذا تعني التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة واستمرار عمل مصرف السلام، وآخر خطوة هي طباعة عملات من فئات 1500 جنيه من الفئات القديمة؟ ما دلالات هذه التطورات؟ يجيب على هذه الأسئلة الأستاذ عمر سيد أحمد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي.
8: ما هي دلالات تكوين مجلس للعملة واستمرار عمل مصرف المستقبل وطباعة أوراق نقدية جديدة؟ الدلالة الأولى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة. هذه التطورات مجتمع تشير انتقال نوعي في طبيعة المشروع الذي تبناه حكومة التأسيس من إدارة مناطق محتلة بمنطقة الغنيمة والرسوم إلى محاولة بناء دولة بمؤسسات وظيفية. وهذا الانتقال صرف النظر عن تقييم السياسي دولة يقرأ بجدية تحليلية. قصر الاعتراف بالعملة السودانية على الأوراق التي تحمل توقيع جنقول هو آخر محافظ شرعي قم الانقلاب 21، هو إعلان بأن سمة السلطة نقدية دعي امتلاك الشرعية التاريخية دون أن تعين محافظ جديدا. ومجلس العملة انتقال هو الإطار المؤسسي الذي يمنح هذه السلطة هيكلا لأن واستمرار مصرف المستقبل هو الذراع التشغيلية التي تترجم هذا الإطار إلى خدمات مالية يلمسها المواطن. للأسف رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21 بتاريخ 22/22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد. الدلالة الثانية الاستجابة لضغط اقتصاد حقيقي. لا ينبغي قراءة هذه الطورات في فراغ سياسي. واكتشفت مصادر من القطاع الخاص ان قوات الدعم السريع واجهت من 2024 ضغوطا شديده من قاده الاعمال في مناطق سيطرتها، توحيد العمله وانشاء بديل عن تطبيق بنكر. بمعنى اخر، هذه الاجراءات لم تنبع من رؤيه استراتيجيه بحد، بل جاءت استجابه لعجز اقتصادي ملموس يعيشه المواطن اليومي. الخلاصه، هذه التطورات مجتمع تمثل اكثر من مجرد خطوات اداريه، انها اعلام بان النزاع السوداني انتقل من مرحله الصراع العسكري الى مرحله الصراع على بناء الدوله، وهذا المستوى من الصراع أطول أمداً وأعمق تأثيراً. نعم، بسقف واضح وصارم. التاريخ يثبت أن الكيانات غير المعترفة يمكنها بناء اقتصادات داخلية وظيفية. إلى أرض الصومال نموذج صارخ، بنت منظومة مالية مصرفية ونقدية فعالة محلياً على مدى عقود دون أي اعتراف دولي كذلك، وما يمكن لحكم التأسيس فعله داخل مناطق سيطرتها. تنظيم تداول النقد المحلي وإصدار تراخيص للمؤسسات المالية المحلية وإنشاء غرفة مقصة داخلية وتحديد أسعار الصرف والعملات وتقديم خدمات مصرفية أساسية للمواطن، ما لا يمكنه فعلها دون الاعتراف الدولي. سمة سقف سقفاً هيكلياً صارماً لا يمكن تجاوزه بدون اعتراف دولي، وينبغي ويتجلى في أربع محاور: الأثر العملي، القيد الهيكلي، غياب البنوك المراسلة، استحالة التحويلات المالية. المقتربين في الخليج وأوروبا لا يستطيعون إرسال أموال مباشرة، عدم الوصول إلى صندوق النقد الدولي البنك الدولي، استحالة الحصول على تمويل تنموي أو برامج إصلاح اقتصادي منظم، مخاطر مجموعة العمل المالي.

0: موثقة ومعترف بها معرضة للتضخم والمتسارع. الدرس الأكثر إيلاما من تجربة أرض الصومال بعد 3 عقود من بناء مؤسسات محلية فعالة لا تزال عاجز عن اندماج في المنظومة المالية الدولية بسبب غياب الاعتراف. ميمنة داخليا قد يخدم المواطن اليومي ولكن يظل معزولا عن الاقتصاد العالمي. ما مستوى جودة العملة المطبوعة ومدى قبولها في الأسواق؟ هل هي مبرر للزمة بافتراض وجود جسم ضامن؟ المسألة الجودة تساؤلات مفتوحة عبر المصدر. هذا السؤال يكتشف أهمية استثنائية للمصدر. هذه الأوراق وملابساتها وملابسات طباعتها لا يزال مجهولين. ما تعرفه مسوغ هنا المعلومات الفنية عن طباعة العملة لا تقع في مكتب المحافظ بل في شركة طباعة العملة السودانية المختصة أو شركاء الطباعة الدوليين. وفي 1000 جنيه من إصدار 2022 طبع جزء منها في السودان والجزء الآخر في الخارج. وفي ضوء ذلك تبقى الاحتمالات الثلاث. ما أما إعادة ضخ العملة منهوبة من طباعة العملة السودانية بأن سيطرة دعم السريع على الخرطوم أو استنساخ التوقيع الرقمي من إصدارات سابقة واستخدامه في طباعة جديدة، هذا يصنف قانونيا تزويرا أو مصدر ثالث لم تكشف عنه بعد. الخلاصة القانونية المباشرة مصدر هذه الأوراق غير محدد حتى الآن ولا يوجد ما يثبت أنها صدرت بتفويض رسمي من أي جهة مختصة. هذا لا يصنف إصدار النقدين بأي تعريف قانوني معترف به، بل يفتح احتمال الاستخدام غير المشروع لتوقيع رسمي وهو جريمة أي منظومة قانونية بصرف النظر عن الدوافع السياسية. مسألة القبول في الأسواق والواقع الميداني. نقول العملة في الأسواق لا تحدد بجودة طباعتها وحدها بل بثلاثة عوامل متشابكة: صيغة المتعاملين وقيام البديل والزام القانون العملي. في تلك المناطق يتوفر العملان الثاني والثالث. يقول المواطن لا يملك بديلا والتجار يلزمون بقبول هذه الأوراق. أما الصيغة فهي الحلقة الأضعف ولن تترسخ إلا بمرور الوقت واستقرار المنظومة. والسابقة الميدانية إن أوراق 500 ألف غير مكتملة الطباعة تعوزها التوقيعات والأرقام السرية في الأسواق ويجبر التجار على قبولها يعني سابقا. هذا يعني أن القبول في السوق في مناطق النزاع لا يعني بالضرورة الاعتراف بالقيمة بل كثيرا ما يعني الإكراه الناعم في غياب البديل. ثالثا، هل هي مبررة للزمة؟ سؤال القانوني الجوهري. هذا السؤال دقيق جدا ويستحق إجابة تفصل بين مستويين. على مستوى العلاقات فيما بينهم داخل مناطق سيطرة الدعم، نعم الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوثيق قبول بصرف النظر عن شرعية الجهة المصدرة. هذا ما حدث في الصومال وليبيا واليمن. على مستوى المنظومة المصرفية الرسمية وعلاقتها بالدولة، لا هذه الأوراق ليست مبررة للزمة خارج مناطق سيطرة التأسيس. بنك السودان المركزي في البرتغال لا يعترف بها ولا يلتزم باستبدالها، وأي معاملة تستند إليها في المحاكم والمؤسسات الرسمية تتواجه إشكاليات قانونية جوهرية. الجسم الضامن الذي افترضته في سؤالك البنك المركزي لا يوجد بالمعنى الحقيقي. مجلس العملة الانتقالي لا يملك احتياطيات موثقة ولا يخضع لرقابة دولية ولا يرتبط بأي منظومة ضمان ودايع معترف به. الضمان الوحيد الفعلي هو الإكراه السياسي والعسكري في مناطق السيطرة. هذا ما طورته نقدية الحكومات تأسيس جادة وذات دلالة سياسية عميقة، لكنها تقف على 3 قيود هيكلية لا تستطيع تجاوزها وحدها: غياب الإعتراف الدولي وغياب القطاع الاحتياطي الموثق وغياب الشفافية حول مصدر العمل والدول. ما تكشفه التساؤلات المفتوحة حول مصدر هذه الأوراق يضيف بعدا قانونيا خطيرا إذا لم يظهر هذا التداول عن تفويض رسمي مختص، وهي ما تشير إليه المعطيات المتاحة. فنحن أمام استخدام غير مشروع لتوقيع رسمي لا أمام إصدار نقدي مشروع حتى بمعايير الدول غير المعترف بها. السؤال الذي ينبغي أن نطرح على طاولة المفاوضات: هل يمكن فصل الملف الاقتصادي عن الملف السياسي؟ التجارب الدولية تقول لا، لكنها تقول أيضا أن الممرات المالية الإنسانية المحايدة يمكن أن تكون جسرا نحو التسوية قبل أن تكرس الاقتسام النقدي كواقع دائم.
1: ماذا يعني قانون اللجوء الجديد في مصر بالنسبة للشرائح المختلفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الكثير وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أبعاد القانون وتأثيره وما يجب الانتباه إليه، استضفنا في دبنجة الأستاذ الصادق عمر المحامي لتقديم التوضيحات اللازمة. في حلقة اليوم من جولة السودان نستمع للجزء الأول من الحوار معه بهذا الخصوص.
2: طيب، مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وال جميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف أنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية

0: بتاريخ 21 مايو 2026، تمام؟ يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
1: يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
0: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 3 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي. التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو الانتقال، انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف، تمام. ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
0: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد، تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات ال6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون،
1: نعم.
0: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام، حتى هناك يعني انه الداتا بتاعت اللجنه اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم انشائها. فحاليا كده ما عليهم الا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومه يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الان دي.
1: يعني لما اللجنه دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته، ولا احتمال مقر واحد انا ما عارف، لكن يعني الناس الجايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
0: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إن هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي هتحل محل المفوضية هي هتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة هتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي. للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي هيدخل مصر يعني
1: أيوة.
0: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه يزول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني هتتعرض للترحيل مباشرة.
1: طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربت؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبث الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق هيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي هيقدم ومنو اللي ما هيقدم، منو اللي هيعتبره لاجئ ومنو اللي ما هيعتبره لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، هيرفضوك طوالي مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي هتفتش، هتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه، او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع، وبتسبب ممكن
1: إخلال بالأمن الأمن البلد يعني المستضيف. أيوه،
0: فبالتالي هتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه هتقبله. فده هيكون سبب يعني انه الناس ما هتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه المدافعين حقوق الانسان عموما يعني.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي ابراهيم جاد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتلة الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو سالي قل له راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاضل. الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض أن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاعا قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كوبومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون للفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلات وتراد منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالبوا فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلة في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن أقدم مؤتمر صحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها الجلد اللي عملناه. الجلد ده ما حاجة ساكنة، الجلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها ناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاة ومتى جيد ومتى أراد أن يبرزوا فجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لدرس الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأيش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي، كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019 وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته وتوقيع عقد محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق والملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ رسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المعلنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي بتاع الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنغا.
13: راديو دبنغا، راديو
14: في لقاء خاص على راديو دبنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنغا.
15: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنغا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده، فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
16: مرحبا بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنغا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ،
9: ولا الغرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
15: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
9: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
15: نعم واضح.
9: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام.
15: نعم.
9: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
15: نعم. طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
9: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم. تكون مستعد.
15: نعم.
9: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
15: نعم.
9: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. حاليا كده ما عليهم الا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومه يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الان
15: دي. طيب اللجنه دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته، ولا احتمال مقر واحد؟ انا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم، يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمه؟
9: تمام. اللجنه طبعا هي حتكون موزعه على جميع المحافظات عكس المفوضيه انها هي كانت في مدينه 6 اكتوبر فقط وكانت في الاسكندريه، حتى انه مكتب الاسكندريه تم يعني اغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنه الحكوميه اللي حتحل محل المفوضيه هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصه حتركز على المحافظات الكبرى زي الاسكندريه، القاهره، كذلك اسوان والحتات اللي بتتركز فيها اكبر نسبه من الجاليه، يعني الجاليات المختلفه سواء السودانيه او الصوماليه، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
15: نعم.
9: تمام.
15: طيب
9: بالنسبه
15: ايوه تفضل واصل.
9: بالنسبه للاشخاص، يعني انت ذكرت انه الاشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني
15: ايوه
9: الفتره دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
15: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي اقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية حتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام حيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
9: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوا من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفرق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
15: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
9: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
15: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعدك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
9: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لانه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا انها هي حتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها او حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
15: نعم
9: الجديدة طبعا. اما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده حاليا يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك حتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوه. ما لم اللجنة يحدد محلها إنت بطاقتك إذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك ما حتمشي تجددة وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة يعني هي 6 أشهر.
15: نعم
9: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع تسوية موقفهم، لكن حتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضين، لدى اللجنة الحكومية.
15: ايوه اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
9: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده. أنت حتنتظر اللجنة.
15: نعم.
9: الحكومية واللجنة الحكومية وعددهم يعني إنه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية أو ما حيتعرض لحاجة.
15: نعم. طيب سؤال حول أنا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر أتخيل نتيجة ظروف النازل الزول ممكن غير سكنه بين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بأنه أي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
9: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية.

0: يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي اختارات من اللجنة او جاتك هي اعلان انك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك، تمام؟
1: نعم.
0: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه او رقم هاتفه، او حتى حدث تغيير في حالته الشخصيه مثلا كالزواج والطلاق والولاده مثلا، جبت لك طفل جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه الحكوميه خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
1: ايوه،
0: ايوه
1: يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا كده.
0: غيرت عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصيه، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
1: نعم، الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضه مرحبا.
0: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار، فإحنا هنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: الله.
0: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وسائغك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات.
2: راديو دبنجا.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحل السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة، وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج، هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة

0: سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله أكون سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع واللي بيتميز حقيقة بتنوع طروحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
0: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في ال أو جماليات غارقة في اللامنتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
1: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النسيج دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
0: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراقي، السودانيين غنوا لأم درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
1: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، واللي في الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلفة. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
0: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكلة يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسيب نفسك يعني. ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين يعني. استاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الان البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني انا قبل فتره عملت شغل مع واحده سيما سوسن الشويه، فهي قاعده في بريطانيا، قالت لي يا اخي انا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقيه في الجنينه، ابوها كان ضابط اداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الاطراف دي كلها ونقدر نوثق الاحداث دي من خلال انتك مهتمه بجغرافيه وتاريخ المدن؟
1: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعيا، نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير، يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي، ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
0: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج ومثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
1: نعم، نحن يعني مهمومين جدا باننا يعني ناخذ كل ما هو جيد من الذاكره المجتمعيه حقتنا، عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه اشاعه الوعي، عشان يكون جزء من ثقافات الاجيال الجديده، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه، او اللي بدا يعني حقيقه يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
0: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في في في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
1: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
0: دكتورة حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
1: والله ما بالضرورة تحمل،
0: لو قارناها بالأمس يعني
1: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا، كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
0: حقيقة نحن سعداء جدا استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
1: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل، يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
0: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلي في برنامج الديوان. استمعنا الكرام حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغاء. هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معاه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعم اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني اثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة، يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد 1 سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعد ذلك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقول ما يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش، والتطعيم مجانا. يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بقوم بديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة، لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات بمحاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الأهلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اتصلت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الأهلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع، لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا، في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرموك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو ساليه قول له راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاضل. الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاعا قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون لفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشاً رغم توقف القتال. تشهد مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالب فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلد الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد مؤتمر صحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى نزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط ومتى جيد ومتى أراد أن يبرز وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم حدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأي شيء.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لا ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ شرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس بحكم التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وأتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص:
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. أوزيا ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة، باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا، من يعني تقييد، مضايقات، وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة. لكن راديو دبنجا استطاعت أنها تكسب احترام الناس، ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلو جرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دابنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي الطائرات في منطقة التارمك، توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية انه يستوعب طائرات اكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وانتو عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني اغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الاخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دابنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 3 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: اجتماع الحوار السوداني بأديس أبابا، ما هي التوقعات بشأنه؟
1: هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه.
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا.
12: تواصل ردود الفعل حول ترشيح راديو دابنغا ضمن 11 مؤسسة أخرى لجائزة الصحافة الحرة.
10: دعنا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين.
12: ما هو رأي الخبراء في التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة وطباعة عملات من فئات 500؟
8: نعم، الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط.
12: قانون اللجوء الجديد في مصر، أسئلة وتخوفات من قبل اللاجئين وطالب اللجوء هناك.
9: المرحلين اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشير لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين.
12: سنواصل الاستماع بعد هذا الفاصل القصير.
13: دابنغا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية. وفي هذا السياق أعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها الجلوس مع تحالف تأسيس دون أن يعني ذلك انسحابها من أعمال الاجتماع. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي تطرحها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. نستمع لما قاله لدبنجا.
1: انطلقت صباح اليوم الاجتماعات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ما بين الفرقاء السودانيين بعد أن تفجرت خلافات بالأمس ما بين أطراف داخل الكتلة الديمقراطية، أطراف آثرت أن تشترك في المباحثات والحوار الاستكشافي في أديس، وأطراف رفضت الأمر. الوفود حضرت، وبحسب معلوماتنا سيعقد اجتماع أول ما بين الميسرين هنا أقصد الخماسية وما بين كتلة صمود والكتلة الديمقراطية، وسيقدم الميسرين ورقة استكشافية للإجابة عن أسئلة، واجتماع آخر ما بين الخماسية وما بين وفد من القوة الداعمة والقوات الدعم السريع شبه العسكرية. بالتالي هذا الحوار أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
12: وفي ذات الملف أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن الناير بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذه الاجتماعات.
3: تصريح صحفي حول تلبية حركة جيش تحرير السودان لدعوة الآلية الخماسية، تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد والجامعة العربية لحضور الاجتماعات المزمع انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026. أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف وإنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. وفد الحركة يتكون من الجنرال عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة ورئيس الوفد، الرفيقة سارة آدم عبد الكريم مسؤول القطاع السياسي، الرفيق نمير عيسى مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات، الرفيق عبد اللطيف بكر بابسون مسؤول شؤون الشباب والطلاب.
12: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين أمس الأول اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI-IMS المشتركة للإعلام الحر لعام 2026، وذلك تقديرا للجهود الإبداعية والمبتكرة لهذه المؤسسات في دعم الصحافة المستقلة في ظل بيئة عالمية معادية لحرية الصحافة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ خالد دهب أستاذ الإعلام بالجامعات والمتحدث الأسبق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق، وكان السؤال الأول عن مغزى ترشيح دبنجا لجائزة هذه المؤسسات.
10: هذه المؤسسات مؤسسات معروفة جدا ومؤسسات محترمة عالميا، ويعني لما هي تختار مؤسسة زي راديو دبنجا ضمن المؤسسات المرشحة للحصول على الجائزة ده أنا أفتكر فخر كبير جدا لراديو دبنجة وللطاقم العامل في راديو دبنجة ابتداء من رئيس التحرير وإلى كل الصحفيين العاملين والإعلاميين العاملين في مؤسسة دبنجة سواء كانت راديو أو تلفزيون أو وسائل التواصل أو غيرها. ده أنا أفتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين. راديو دبنجة من المعروف أنه يعني بدأ في ظروف صعبة جدا في الفترة اللي كانت فيها الحرب مستعرة في دارفور في بدايات الألفينات، ويعني قدرت أنها توصل الأخبار الحقيقية من القواعد إلى المستمعين، وتوسعت تدريجيا وأصبحت تغطي كل الـ الـ الـ يعني الأخبار بتاعت السودان مش دارفور بس. وأنا أفتكر ده كان يعني شيء كبير جدا قدرت إنها تعمله، ويعني بيعمل بها عدد من الصحفيين الممتازين جدا من الصحفيين السودانيين، وقدروا إنهم يعني وصلوا الرسالة بتاعتهم لكل الناس. ترشيح راديو دبنجة أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجة في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان، ودي مسألة مهمة للغاية لأنه الآن من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد ومضايقات وكل الأشياء اللي يعني اللي من من من بينا بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجة استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان. أفتكر أنه راديو دبنجة يعني بنطمع في أنه تستمر في أداء هذا العمل المتميز وأن تحسنه، وكمان أن يعني تجود العمل وتجود الأداء حتى تكسب مزيد من الاحترام والاعتراف والتقدير. شكرا جزيلا.
12: ماذا تعني التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة واستمرار عمل مصرف السلام، وآخر خطوة هي طباعة عملات من فئات 1500 جنيه من الفئات القديمة؟ ما دلالات هذه التطورات؟ يجيب على هذه الأسئلة الأستاذ عمر سيد أحمد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي.
8: ما هي دلالات تكوين مجلس للعملة واستمرار عمل مصرف المستقبل وطباعة أوراق نقدية جديدة؟ الدلالة الأولى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة. هذه التطورات مجتمع تشير انتقال نوعي في طبيعة المشروع الذي تبناه حكومة التأسيس من إدارة مناطق محتلة بمنطقة الغنيمة والرسوم إلى محاولة بناء دولة بمؤسسات وظيفية. وهذا الانتقال صرف النظر عن تقييم السياسي دولة يقرأ بجدية تحليلية. قصر الاعتراف بالعملة السودانية على الأوراق التي تحمل توقيع جنقول هو آخر محافظ شرعي قم لإنقلاب 21، هو إعلان بأن سمة السلطة نقدية دعي امتلاك الشرعية التاريخية دون أن تعين محافظ جديدا. ومجلس العملة انتقاله إطار المؤسسي الذي يمنح هذه السلطة هيكلا، واستمرار مصرف المستقبل هو الذراع التشغيلية التي تترجم هذا الإطار إلى خدمات مالية يلمسها المواطن. للأسف رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ شرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد. الدلالة الثانية الاستجابة لضغط اقتصاد حقيقي، لا ينبغي قراءة هذه الطورات في فراغ سياسي، واكتشفت مصادر من القطاع الخاص ان قوات الدعم السريع واجهت من 2024 ضغوطا شديده من قاده الاعمال في مناطق سيطرتها، توحيد العمله وانشاء بديل عن تطبيق بنكر. بمعنى اخر، هذه الاجراءات لم تنبع من رؤيه استراتيجيه بحد، بل جاءت استجابه لعجز اقتصادي ملموس يعيشه المواطن اليومي. الخلاصه، هذه التطورات مجتمع تمثل اكثر من مجرد خطوات اداريه، انها اعلام بان النزاع السوداني انتقل من مرحله الصراع العسكري الى مرحله الصراع على بناء الدوله، وهذا المستوى من الصراع اطول امدا واعمق تاثيرا. نعم، بسقف واضح وصارم. التاريخ يثبت ان الكيانات غير المعترفه يمكنها بناء اقتصادات داخليه وظيفيه. الى ارض الصومال نموذج صارخ، بنت منظومه ماليه ومصرفيه ونقديه فعاله محليا على مدى عقود دون اي اعتراف دولي كذلك، وما يمكن لحكم التاسيس فعله داخل مناطق سيطرتها. تنظيم تداول النقد المحلي واصدار تراخيص للمؤسسات الماليه المحليه وانشاء غرفة مقصرة خلية وتحديد أسعار الصرف والعملات وتقديم خدمات مصرفية أساسية للمواطن، ما لا يمكنه فعلها دون الاعتراف الدولي. سمة سقف سقف هيكليا صارما لا يمكن تجاوزه بدون اعتراف دولي، وينبغي ويتجلى في أربع محاور: الأثر العملي، القيد الهيكلي، غياب البنوك المراسلة، استحالة التحويلات المالية. المقتربين في الخليج وأوروبا لا يستطيعون إرسال أموال مباشرة، عدم الوصول إلى صندوق النقد الدولي البنك الدولي، استحالة الحصول على تمويل تنمو أو برامج إصلاح اقتصادي منظم. مخاطر مجموعة العمل المالي FATF، أي مؤسسة منظومة المالية تتعرض لخطر العزل من منظومة المدفوعات العالمية. أي عملة، غياب الغطاء الاحتياطي، أي عملة تصدر دون احتياطيات موثقة ومعترف بها معرضة للتضخم والمتسارع. الدرس الأكثر إيلاما من تجربة أرض الصومال بعد 3 عقود من بناء مؤسسات محلية فعالة، لا تزال عاجز عن اندماج في المنظومة المالية الدولية بسبب غياب الاعتراف. مبنى داخليا قد يخدم المواطن اليومي، ولكن يظل معزولا عن الاقتصاد العالمي. ما مستوى جودة العملة المطبوعة ومدى قبولها في الأسواق؟ هل هي مبررة للزمة باضطراد وجود جسم ضامن؟ المسألة الجودة تساؤلات مفتوحة عبر المصدر. هذا السؤال يكتشف أهمية استثنائية للمصدر. هذه الأوراق وملابساتها ومزادات طبعاتها لا يزال مجهولين. ما تعرفه مسوغ هنا المعلومات، المعلومات الفنية عن طباعة العملة لا تقع في مكتب المحافظ، بل في شركة طباعة العملة السودانية المختصة أو شركاء الطباعة الدوليين. وفي 1000 جنيه من إصدار 2022 طبع جزء منها في السودان وجزء الآخر في الخارج. وفي ضوء ذلك تبقى الاحتمالات الثلاث: أما إعادة ضخ العملة منهوبة من طباعة العملة السودانية بأن سيطرة دعم السريع على الخرطوم، أو استنساخ التوقيع الرقمي من إصدارات سابقة واستخدامه في طباعة جديدة. هذا يصنف قانونيا تزويرا، أو مصدر ثالث لم يكشف عنه بعد. الخلاصة القانونية المباشرة مصدر

0: الحكم من أي جهة مختصة. هذا لا يصنف إصدار النفط، لا يصنف إصدار النفطين بأي تعريف قانوني معترف به، بل يفتح احتمال الاستخدام غير المشروع لتوقيع رسمي، وهو جريمة أي منظومة قانونية بصرف النظر عن الدوافع السياسية. مثلا القبول في الأسواق والواقع الميداني، يقول العمل في الأسواق لا يتحدد بجودة طباعتها وحدها، بل بثلاثة عوامل متشابكة: صيغة المتعاملين وقيام البديل والزام القانون العملي. في تلك المناطق يتوفر العملان الثاني والثالث بقول، والمواطن لا يملك بديلا، والتجار يلزمون بقبول هذه الأوراق. أما الصيغة في الحلقة فهي الحلقة الأضعف، ولن تترسخ إلا بمرور الوقت واستقرار المنظومة. والسابقة الميدانية إنه أوراق 500 ألف غير مكتملة الطباعة، تعوزها التوقيعات والأرقام السرية، وجدت في الأسواق ويجبر التجار على قبولها. يعني سابقة، هذا يعني أن القبول في السوق في مناطق النزاع لا يعني بالضرورة الاعتراف بالقيمة، بل كثيرا ما يعني الإكراه الناعم في غياب البديل. ثالثا، هل هي مبررة للزمة؟ سؤال القانون الجوهري. هذا السؤال دقيق جدا، يستحق إجابة تفصل بين مستويين. على مستوى فيما بينهم داخل مناطق سيطرة الدعم، نعم الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوثيق قبول بصرف النظر عن شرعية الجهة المصدرة. هذا ما حدث في الصومال وليبيا واليمن. على مستوى المنظومة المصرفية الرسمية وعلاقتها بالدولة، لا، هذه الأوراق ليست مبررة للزمة خارج مناطق سيطرة التأسيس. بنك السودان المركزي في البرتغال لا يعترف بها ولا يلتزم باستبدالها، وأي معاملة تستند إليها في المحاكم والمؤسسات الرسمية تتواجه إشكاليات قانونية جوهرية. الجسم الضامن الذي اقترضته في سؤالك البنك المركزي لا يوجد بالمعنى الحقيقي. مجلس العملة الانتقالي لا يملك احتياطيات موثقة، ولا يخضع لرقابة دولية، ولا يرتبط بأي منظومة ضمان ودائع معترف به. الضمان الوحيد الفعلي هو الإكراه السياسي والعسكري في مناطق السيطرة. هذا ما طورته نقدية الحكومات ذات جادة وذات دلالة سياسية عميقة، لكنها تقف على ثلاثة قيود هيكلية لا تستطيع تجاوزها وحدها: غياب الإعتراف الدولي، وغياب القطاع الاحتياطي الموثق، وغياب الشفافية حول مصدر العمل الدول. ما تكشفه التساؤلات المفتوحة حول مصدر هذه الأوراق يضيف بعدا قانونيا خطيرا إذا لم يظهر هذا التداول عن تفويض رسمي مختص، وهي ما تشير إليه المعطيات المتاحة. فنحن أمام استخدام غير مشروع لتوقيع رسمي، لا أمام إصدار نقدي مشروع حتى بمعايير الدول غير المعترف بها. السؤال الذي ينبغي أن نطرح على طاولة المفاوضات، هل يمكن فصل الملف الاقتصادي عن الملف السياسي؟ التجارب الدولية تقول لا، لكنها تقول أيضا أن الممرات المالية الإنسانية المحايدة يمكن أن تكون جسرا نحو التسوية قبل أن تكرس الاقتسام النقدي كواقع دائم.
1: ماذا يعني قانون اللجوء الجديد في مصر بالنسبة للشرائح المختلفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الكثير وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أبعاد القانون وتأثيره وما يجب الانتباه إليه، استضفنا في دبنجة الأستاذ الصادق عمر المحامي لتقديم التوضيحات اللازمة. في حلقة اليوم من جولة السودان نستمع للجزء الأول من الحوار معه بهذا الخصوص.
2: طيب، مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام جميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف أنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
1: يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
2: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي. التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام، لذلك
1: نعم.
2: اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر.

0: من بدأ العمل بهذا الورق. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
0: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة بتاعت ال6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
1: نعم.
0: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني انه الداتا بتاعت اللجنه اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم انشائها. فحاليا كده ما عليهم الا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومه يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الان دي.
1: يعني لما اللجنه دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته، ولا احتمال مقر واحد انا ما عارف، لكن يعني الناس الجايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
0: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية القاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي. للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني في
1: أيوة.
0: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبه للفرق بين المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومه اللي هتحل المحل المفوضيه. المفوضيه كان عندها يعني اخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حمايه وبيعرفوا انه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبره لايق ومنو اللي ما حيعتبره لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله مشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن يعني
1: إخلال بالأمن الأمن البلد يعني المستضيف. أيوه،
0: فبالتالي حتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات. يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه المدافعين حقوق الانسان عموما يعني.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جاد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتلة الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصية من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو سالي قل له راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاز. الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون إن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كوبومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون للفصل بين الطرفين ومن يتجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلات وتراد منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوة ناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالبوا فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلة في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق القلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها ناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاة ومتى جيد ومتى أراد أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأيش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي، كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019 وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين عنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي، وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنازة وتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 هجري بتاريخ 22/22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق والملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال للرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ رسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المعلنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنجا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي بتاع الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
13: راديو دبنجا، راديو
14: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
15: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارفة أنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده، فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
16: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ،
9: ولا القرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024 صادر من 2024 لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026 تمام يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026
15: نعم يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ
9: حاليا كده لسه في شهرين حاليا احنا في شهر 6 هذا 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي
15: نعم واضح
9: قبل التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو الانتقال انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية تمام بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف تمام
15: نعم.
9: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية
15: نعم طيب الصادق أستاذ صادق يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو
9: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد هي
15: نعم.
9: تكون مستعد
15: نعم
9: تمام الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون
15: نعم.
9: يعني لسه في مرحلة بتاعة انتقال المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين ما نشر لها أي أرقام حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعة اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها حاليا كده ما عليهم الا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومه يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الان
15: دي. طيب اللجنه دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته ولا احتمال مقر واحد انا ما عارف لكن يعني الناس اللي جايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمه
9: تمام اللجنه طبعا هي حتكون موزعه على جميع المحافظات عكس المفوضيه انها هي كانت في مدينه 6 اكتوبر فقط وكانت في الاسكندريه حتى انه مكتب الاسكندريه تم يعني اغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني لكن اللجنة الحكومية اللي هتحل محل المفوضية هي هتتوزع على جميع المحافظات وخاصة هتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية الغاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية جنوب السودان السوريين اليمنيين العراقيين تفاصيل دي
15: نعم
9: تمام
15: طيب
9: بالنسبة
15: أيوة تفضل واصل
9: للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
15: أيوة.
9: فترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
15: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي اقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية حتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام حيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
9: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوا من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
15: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
9: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
15: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعد ذلك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
9: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
15: نعم
9: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، حاليا يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك حتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوة. ما لم اللجنة يحدد محلها إنت بطاقتك إذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة يعني هي 6 أشهر.
15: نعم
9: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن حتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
15: ايوه اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
9: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده. انت حتنتظر اللجنة.
15: نعم.
9: الحكومية واللجنة الحكومية وعددهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
15: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف النازل الزول ممكن غير سكنه بين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
9: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام؟
15: نعم.
9: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
15: أيوة
9: أيوة.
15: يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا ولا كده،
9: وان سكنك غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت طلقت جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة.
15: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحب.
9: والله حاليا كده يعني الأسئلة

0: التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها. فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا هنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا القرار يحدث طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية. وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات. الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: الله.
0: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وسائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

0: خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها منشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
0: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
1: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
0: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
1: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم يعني الدعم الطبي الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد يعني، بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني، حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
0: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
1: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت يعني، الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني، يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا يعني. مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس يعني، الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة يعني. هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا يعني، بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع يعني، واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، ان احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
0: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
1: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم يعني، إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. ف فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
0: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
1: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
0: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
1: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
0: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
1: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشريع وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
0: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
1: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
0: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال.

0: تبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم مقدم إليكم معنا من الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا. انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني في أديس أبابا اليوم الأربعاء بمشاركة كتل وقوى سياسية متباينة. انقسام في الكتلة الديمقراطية حول المشاركة في اجتماعات أديس أبابا، و14 من القوى السياسية وشخصيات تعتذر عن المشاركة. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تعلن مشاركتها في اجتماعات أديس أبابا بوفد يقوده نائب رئيس الحركة. حزب الأمة القومي يعلن مشاركته في اجتماع أديس أبابا المخصص لمناقشة تصميم العملية السياسية وتشكيل اللجنة التحضيرية. الدقير يقول اجتماع أديس أبابا استكشافي ولا يمثل انطلاقا للعملية السياسية. قتلى وجرحى في استهداف منطقة التبون بمحلية الجبلين في ولاية النيل الأبيض بالمسيرات. مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة يل يرصد مسيرة استطلاعية صينية مرتبطة بمجموعة إماراتية في مطار نيالا. الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 385 من كادوغلي والدلن وحبيلة بجنوب كردفان خلال يومين. وزير الداخلية يؤكد أن الأسلحة والمسيرات التي تمتلكها قوات الدعم السري لا تتوفر لدى جيوش أفريقيا. الأمم المتحدة تعلن أن الخرطوم مدينة الأشباح تعد بالمباني المحترقة والناس يعودون بسبب عدم رغبتهم للبقاء في مخيمات النزوح. البرهان يبحث مع الرئيس التركي التعاون المشترك بين البلدين. وزير العدل يقول الجرائم التي جرى ارتكابها في شمال كردفان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قبيلتا البني حلب والسلامات توقعان أمس على اتفاق صلح بمنطقة أرتالة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لأيام. الناظر تريك يجدد مطالبته بترسيم الحدود بين القبائل وتنفيذ اتفاق أهلي جرى التوقيع عليه قبل عوام في بور سودان. توترات في كسلا بعد تصريحات الناظر تريك في أروما ومؤتمر صحفي اليوم لناظر قبيلة البني عامر. ناظر الشكرية ومكة البوادرة يوجهان بفتح بلاقات لدى جرائم معلوماتية ضد كل من يستقل قضية البوادرة والجبوراب لزعزعة أمن البطانة. ولاية وسط دارفور تعلن أن احتواء الخلافات بين قبيلتي الخزام والمسيرية محلية مجر وتدعو الأطراف لتقليب صوت العقل. مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم، ووزارة التربية تجري ترتيبات لعقد مؤتمر التعليم. لجنة المعلمين تقول توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية. رئيس القضاء في حكومة تأسيس يزور سجن كوبر في نيالا ويؤكد العمل على تسريع إجراءات التقاضي والإفراج عن بعض المحكومين. حريق يقضي على أجزاء واسعة من السوق الشعبي بمنطقة أدرورو بمحلية المالحة ولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء. وزير الخارجية الأمريكي يقول لا إمكانية لتوزيع المساعدات في السودان الآن، وتخصيص الأموال لشيء لا يمكننا توزيعه أمر غير حكيم. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد طالبنا أطراف النزاع في السودان بتحديد 4 نقاط لتوزيع المساعدات. الطاقة تعتزم إصدار ضوابط جديدة لاستيراد الوقود وإلقاء نظام المجموعات 5. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث تصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتل الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا اياه بانه تحالف ذو طابع عسكري، فيما اعلنت 14 جسما وشخصيه من اعضاء الكتله اعتذارها عن الاجتماعات. واضاف اردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحس عليه قول له راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاز. الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض أن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون إن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون للفصل بين الطرفين ومن يتجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشاً رغم توقف القتال. تشهد مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوة الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالبوا فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق القلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ما حاجة سابقة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط ومتى جيد ومتى نرى أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لريش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019 وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين عنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي، وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنازة وتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 بتاريخ 22/22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق والملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص:
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. أوزيا ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا، من يعني تقييد، مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيراً إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصاً من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنجا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي بتاع الطيارات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طيارات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 3 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: اجتماع الحوار السوداني بأديس أبابا، ما هي التوقعات بشأنه؟
1: هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه.
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا.
12: تواصل ردود الفعل حول ترشيح راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة أخرى لجائزة الصحافة الحرة.
10: دعنا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين.
12: ما هو رأي الخبراء في التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة وطباعة عملات من فئات 500؟
8: نعم، الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط.
12: قانون اللجوء الجديد في مصر، أسئلة وتخوفات من قبل اللاجئين وطالب اللجوء هناك.
9: المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين.
12: سنواصل الاستماع بعد هذا الفاصل القصير.
13: دبنجا أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية. وفي هذا السياق أعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها الجلوس مع تحالف تأسيس دون أن يعني ذلك انسحابها من أعمال الاجتماع. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي تطرحها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. نستمع لما قاله لدبنجا.
1: انطلقت صباح اليوم الاجتماعات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ما بين الفرقاء السودانيين بعد أن تفجرت خلافات بالأمس ما بين أطراف داخل الكتلة الديمقراطية، أطراف آثرت أن تشترك في المباحثات والحوار الاستكشافي في أديس، وأطراف رفضت الأمر. الوفود حضرت، وبحسب معلوماتنا سيعقد اجتماع أول ما بين الميسرين هنا أقصد الخماسية وما بين كتلة صمود والكتلة الديمقراطية، وسيقدم الميسرين ورقة استكشافية للإجابة عن أسئلة، واجتماع آخر ما بين الخماسية وما بين وفد من القوة الداعمة والقوات الدعم السريع شبه العسكرية. بالتالي هذا الحوار أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
12: وفي ذات الملف أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن الناير بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذه الاجتماعات.
3: تصريح صحفي حول تلبية حركة جيش تحرير السودان لدعوة الآلية الخماسية، تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد والجامعة العربية لحضور الاجتماعات المزمع انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026. أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. وفد الحركة يتكون من الجنرال عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة ورئيس الوفد، الرفيقة سارة آدم عبد الكريم مسؤول القطاع السياسي، الرفيق نمير عيسى مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات، الرفيق عبد اللطيف بكر بابسون مسؤول شؤون الشباب والطلاب.
12: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين أمس الأول اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI-IMS المشتركة للإعلام الحر لعام 2026، وذلك تقديرا للجهود الإبداعية والمبتكرة لهذه المؤسسات في دعم الصحافة المستقلة في ظل بيئة عالمية معادية لحرية الصحافة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ خالد دهب أستاذ الإعلام بالجامعات والمتحدث الأسبق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق، وكان السؤال الأول عن مغزى ترشيح دبنجا لجائزة هذه المؤسسات.
10: هذه المؤسسات مؤسسات معروفة جدا ومؤسسات محترمة عالميا، ويعني لما هي تختار مؤسسة زي راديو دبنجا ضمن المؤسسات المرشحة للحصول على الجائزة ده أنا أفتكر فخر كبير جدا لراديو دبنجة وللطاقم العامل في راديو دبنجة ابتداء من رئيس التحرير وإلى كل الصحفيين العاملين والإعلاميين العاملين في مؤسسة دبنجة سواء كانت راديو أو تلفزيون أو وسائل التواصل أو غيرها. ده أنا أفتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين. راديو دبنجة من المعروف أنه يعني بدأ في ظروف صعبة جدا في الفترة اللي كانت فيها الحرب مستعرة في دارفور في بدايات الألفينات، ويعني قدرت أنها توصل الأخبار الحقيقية من القواعد إلى المستمعين، وتوسعت تدريجيا وأصبحت تغطي كل يعني الأخبار بتاعت السودان مش دارفور بس. وأنا أفتكر ده كان يعني شيء كبير جدا قدرت إنها تعمله، ويعني بيعمل بها عدد من الصحفيين الممتازين جدا من الصحفيين السودانيين، وقدروا إنهم يعني وصلوا الرسالة بتاعتهم لكل الناس. ترشيح راديو دبنجة أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجة في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان، ودي مسألة مهمة للغاية لأنه الآن من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد ومضايقات وكل الأشياء اللي يعني اللي من من من إنها بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجة استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان. أفتكر أنه راديو دبنجة يعني بنطمع في أنه تستمر في أداء هذا العمل المتميز وأن تحسنه، وكمان أن يعني تجود العمل وتجود الأداء حتى تكسب مزيد من الاحترام والاعتراف والتقدير. شكرا جزيلا.
12: ماذا تعني التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة واستمرار عمل مصرف السلام، وآخر خطوة هي طباعة عملات من فئات 1500 جنيه من الفئات القديمة؟ ما دلالات هذه التطورات؟ يجيب على هذه الأسئلة الأستاذ عمر سيد أحمد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي.
8: ما هي دلالات تكوين مجلس للعملة واستمرار عمل مصرف المستقبل وطباعة أوراق نقدية جديدة؟ الدلالة الأولى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة. هذه التطورات مجتمع تشير انتقال نوعي في طبيعة المشروع الذي تبناه حكومة التأسيس من إدارة مناطق محتلة بمنطقة الغنيمة والرسوم إلى محاولة بناء دولة بمؤسسات وظيفية. وهذا الانتقال صرف النظر عن تقييم السياسي دولة يقرأ بجدية تحليلية. قصر الاعتراف بالعملة السودانية على الأوراق التي تحمل توقيع جنقول هو آخر محافظ شرعي قم الانقلاب 21، هو إعلان بأن سمة السلطة نقدية دعي امتلاك الشرعية التاريخية دون أن تعين محافظ جديدا. ومجلس العملة انتقال هو الإطار المؤسسي الذي يمنح هذه السلطة هيكلا، واستمرار مصرف المستقبل هو الذراع التشغيلية التي تترجم هذا الإطار إلى خدمات مالية يلمسها المواطن. للأسف رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد. الدلالة الثانية الاستجابة لضغط اقتصاد حقيقي، لا ينبغي قراءة هذه الطورات في فراغ سياسي. واتكشفت مصادر من القطاع الخاص أن قوات الدعم السريع واجهت من 2024 ضغوطا شديدة من قادة الأعمال في مناطق سيطرتها، توحيد العملة وإنشاء بديل عن تطبيق بنكر. بمعنى آخر، هذه الإجراءات لم تنبع من رؤية استراتيجية بحد وجهات استجابة لعجز اقتصادي ملموس يعيشه المواطن اليومي. الخلاصة، هذه التطورات مجتمعية تمثل أكثر من مجرد خطوات إدارية، إنها إعلام بأن النزاع السوداني انتقل من مرحلة الصراع العسكري إلى مرحلة الصراع على بناء الدولة، وهذا المستوى من الصراع أطول أمدا وأعمق تأثيرا. نعم، بسقف واضح وصارم، التاريخ يثبت أن الكيانات غير المعترفة يمكنها بناء اقتصادات داخلية وظيفية. إلى أرض الصومال نموذج صارخ، بنت منظومة مالية مصرفية ونقدية فعالة محليا على مدى عقود دون أي اعتراف دولي كذلك، وما يمكن لحكم التأسيس فعله داخل مناطق سيطرتها. تنظيم تداول النقد المحلي وإصدار تراخيص للمؤسسات المالية المحلية وإنشاء غرفة مقصرة خلية وتحديد أسعار الصرف والعملات وتقديم خدمات مصرفية أساسية للمواطن، ما لا يمكن فعلها دون الاعتراف الدولي. سمة سقف سقف هيكليا صارما لا يمكن تجاوزه بدون اعتراف دولي، وينبغي ويتجلى في أربع محاور: الأثر العملي، القيد الهيكلي، غياب البنوك المراسلة، استحالة التحويلات المالية المقتربين في الخليج وأوروبا لا يستطيعون إرسال أموال مباشرة، عدم الوصول إلى صندوق النقد الدولي البنك الدولي، استحالة الحصول على تمويل تنموي أو برامج إصلاح اقتصادي منظم. مخاطر مجموعة العمل المالي FATF، أي مؤسسة منظومة المالية تتعرض لخطر العزل من منظومة المدفوعات العالمية. أي عملة، غياب الغطاء الاحتياطي، أي عملة تصدر دون احتياطيات موثقة ومعترف بها معرضة للتضخم والمتسارع. الدرس الأكثر إيلاما من تجربة أرض الصومال بعد 3 عقود من بناء مؤسسات محلية فعالة لا تزال عاجز عن اندماج في المنظومة المالية الدولية بسبب غياب الاعتراف. مبنى داخليا قد يخدم المواطن اليومي ولكن يظل معزولا عن الاقتصاد العالمي. ما مستوى جودة العملة المطبوعة ومدى قبولها في الأسواق؟ هل هي مبررة للزمة باضطراد وجود جسم ضامن؟ المسألة الجودة تساؤلات مفتوحة عبر المصدر. هذا السؤال يكتشف أهمية استثنائية للمصدر. هذه الأوراق وملابساتها طبعتها لا يزال مجهولين. ما تعرفه موسوق هنا المعلومات الفنية عن طباعة العملة لا تقع في مكتب المحافظ بل في شركة مطبعة العملة السودانية المختصة أو شركاء الطباعة الدوليين. وفي 1000 جنيه من إصدار 2022 طبع جزء منها في السودان وجزء الآخر في الخارج. وفي ضوء ذلك تبقى الاحتمالات الثلاث: أما إعادة ضخ العملة منهوبة من مطابعة العملة السودانية بأن سيطر دعم السريع على الخرطوم، أو استنساخ التوقيع الرقمي من إصدارات سابقة واستخدامه في طباعة جديدة، هذا يصنف قانونيا تزويرا، أو مصدر ثالث لم يكشف عنه بعد. الخلاصة القانونية المباشرة مصدر هذه الأوراق غير محدد حتى الآن، ولا يوجد ما يثبت أنها صدرت بتفويض رسمي من أي جهة مختصة. هذا لا يصنف إصدار النقدين بأي تعريف قانوني معترف به، بل يفتح احتمال الاستخدام غير المشروع لتوقيع رسمي، وهو جريمة أي منظومة قانونية بصرف النظر عن الدوافع السياسية. مسألة القبول في الأسواق والواقع الميداني، نقول العملة في الأسواق لا تحدد بجودة طباعتها وحدها بل بثلاثة عوامل متشابكة: صيغة المتعاملين وقياب البديل والزام القانون العملي. في تلك المناطق يتوفر العملان الثاني والثالث، بقول المواطن لا يملك بديلا والتجار يلزمون بقبول هذه الأوراق، أما الصيغة فهي الحلقة الأضعف ولن تترسخ إلا بمرور الوقت واستقرار المنظومة. والسابقة الميدانية إن أوراق 500 و1000 غير مكتملة الطباعة تعوزها التوقيعات والأرقام السرية وجدت في الأسواق ويجبر التجار على قبولها، يعني سابقة. هذا يعني أن القبول في السوق في مناطق النزاع لا يعني بالضرورة الاعتراف بالقيمة، بل كثيرا ما يعني الإكراه الناعم في غياب البديل. ثالثا، هل هي مبررة للزمة؟ سؤال القانون الجوهري. هذا السؤال دقيق جدا ويستحق إجابة تفصل بين مستويين على مستوى العلاقات ما بينهم داخل مناطق سيطرة الدعم. نعم، الأوراق مبررة

0: قوة الوثيق قبول بصرف النظر عن شرعية الجهة المصدرة. هذا ما حدث في الصومال وليبيا واليمن. على مستوى المنظومة المصرفية الرسمية وعلاقتها بالدولة، لا، هذه الأوراق ليست مبررة للذمة خارج مناطق سيطرة التأسيس. بنك السودان المركزي في البرتغال لا يعترف بها ولا يلتزم باستبدالها، وأي معاملة تستند إليها في المحاكم والمؤسسات الرسمية ستواجه إشكاليات قانونية جوهرية. الجسم الضامن الذي افترضته في سؤالك، البنك المركزي، لا يوجد بالمعنى الحقيقي. مجلس العملة الانتقالي لا يملك احتياطيات موثقة ولا يخضع لرقابة دولية ولا يرتبط بأي منظومة ضمان ودائع معترف به. الضمان الوحيد الفعلي هو الإكراه السياسي والعسكري في مناطق السيطرة. هذا ما طورته نقدية الحكومة تأسيس جادة وذات دلالة سياسية عميقة، لكنها تقف على ثلاثة قيود هيكلية لا تستطيع تجاوزها وحدها: غياب الإعتراف الدولي، وغياب القطاع الاحتياطي الموثق، وغياب الشفافية حول مصدر العمل الدول. ما تكشفه التساؤلات المفتوحة حول مصدر هذه الأوراق يضيف بعدا قانونيا خطيرا إذا لم يظهر هذا التداول عن تفويض رسمي مختص، وهي ما تشير إليه المعطيات المتاحة. فنحن أمام استخدام غير مشروع لتوقيع رسمي، لا أمام إصدار نقدي مشروع حتى بمعايير الدول غير المعترف بها. السؤال الذي ينبغي أن نطرح على طاولة المفاوضات: هل يمكن فصل الملف الاقتصادي عن الملف السياسي؟ التجارب الدولية تقول لا، لكنها تقول أيضا أن الممرات المالية الإنسانية المحايدة يمكن أن تكون جسرا نحو التسوية قبل أن تكرس الاقتسام النقدي كواقع دائم.
1: ماذا يعني قانون اللجوء الجديد في مصر بالنسبة للشرائح المختلفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الكثير وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أبعاد القانون وتأثيره وما يجب الانتباه إليه، استضفنا في دبنجة الأستاذ الصادق عمر المحامي لتقديم التوضيحات اللازمة. في حلقة اليوم من جولة السودان نستمع للجزء الأول من الحوار معه بهذا الخصوص.
2: طيب، مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف أنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
1: يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
2: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي. التحول، يعني التحول الاساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام، لذلك
1: نعم.
2: اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
2: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. تمام، الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
1: نعم،
2: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي

0: اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. فحاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن دي.
1: يعني لما اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس الجايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
0: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي. للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني
1: أيوة.
0: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه يزول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي أو مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجندات أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
1: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه،
0: فبالتالي حتقوم ترفضه على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبل فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضه واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات بمحاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث تصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو